0: تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حمد الله دمت، السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا، وهي حلق تعاهد القرآن.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرت، بارك الله فيه، ما قصرت، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.

والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
3: من القلب إلى القلب.

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت

الحض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

0: صدق الله العظيم.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: نستمع إلى الحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: استمعنا إلى الحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال.

0: لا، فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله من

الماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من كتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى.

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى الوليدة الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه يحط صوابعه فك الشحمة متاع الوذنين، يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

إث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين بين، وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله، وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز. وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط، وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته، وهو المراد بقوله ونقلوه أي نقلوا حركته للسكون رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال، لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض، كما جاء أمرنا شقره جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا، إعرابته في البيت لو يعرب، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بيني، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسمان، في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخرة منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة مفتوحتين. كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين هذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة، أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربع مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربع مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوفوا شكل يدخل وشكل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئن، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة، لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز، شكم الزيل، لكم الزيل الكلام، لكن جوز الداني وجماعة إبداله هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي في بعض تآليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الداني، هذه أنذرتهم مش حتى بينها وبين الهاء، معناتها ها خالص، أهنزلاء، أهذاء. كنت تسمع حتى واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذي، لكن هذي عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك أنزل، لا هي أنزل ولا هي أنزل، لا بيناتهم أنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش، ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين، من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا ربي، وتب علينا واجعل الجنة مأوانا يا ربي. هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عنك.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسق

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا

كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

والله خلقكم ثم يتوفاكم

شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم،

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قدير.

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا، وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

كن معي يا الله، كن معي يا الله. حين تجدني ضائعا دون نفسي، حين تجدني روحا مختلفة يحيطها اليأس والتبلد، حين تعصف بي رياح الانكسار إلى حيث لا أعلم، عوضني يا الله بأيام لا تسرق من عمري الكثير دون ثمن، كي لا أجدني بعد زمن جسد هزيل بغير عمر يسندني. اجعلني يا الله روحا أخرى ترضيك عني، اجعل الدنيا بعيني كأرجوحة طفل مهما رمتني بملذاتها بعيدا، بقلب الثقة أني سأعود إليك. جدد بداخلي حب الحياة، أمطر على روحي يا الله بغزارة إلى أن تزول مني كل عثرة وكل ألم. ازرع بداخلي بذورا من الأمل تزهر على قلبي بشدة لأعيش الغد الأجمل، لأعود لحال يرضيك عني. أبعدني يا الله عن كل شيء يعلقني بهذه الدنيا، قربني إليك حتى أنسى كل شيء لأتذكر فقط أنني خلقت غريبا مر بدار غير داره ثم رحل عنها بعيدا ليعود لموطنه الحقيقي ألا وهي الجنة. بقلم حروف الغرام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

مَا وَلَدَ ۖ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۖ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الورى. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة فأمهلتني وأسبلت علي سترا فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه وحذرتني إياه فأقمت عليه فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك أو قبحته من فعل أحد من بريتك ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود

0: فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أحاديث نبوية.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا:

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيا

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد، مدنا بمدد من عندك تفتح به لنا كل باب مغلق، فإنك يا مولانا فعال لما تريد. اللهم يا واسع العطاء نسألك العطف منك والإعانة، فاللهم أدبنا بآداب المرسلين واجعلنا رحماء مع الضعفاء والخطائين. اللهم يا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد، اجعل ذكرك أنسا لقلوبنا ومعيتك شفاء لأرواحنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لعظمتك ولم نتكبر بنعمتك على خلقك، واجعلنا يا رب ممن رحم المحتاج والمسكين. اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا. مستمعين مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا يوم السبت 27 ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 13 جوان 2026 ميلادي. كالعادة حاضرة معكم منوعة صباحك أجمل مع فريق يتكون من محمد فرجاني في الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المسطح. مرحبا بكل متابعينا وأوفيائنا أينما كنتم، إن شاء الله ربي يبارك للجميع وربي يقضي حاجاتكم ويسعد قلوبكم ويجمع شملكم على خير إن شاء الله. اليوم مع بعضنا نواصل الرحلة مع القرآن، مع السيرة، مع المواضيع اللي يتمثل محور اهتمامنا الناس الكل. طبعا مختلف هذه المواضيع نحاول وأنه نستفسر حول الغموض واللبس المحيط بها مع ثلة من الضيوف اللي يشرفونا بالحضور، وكذلك نستمتع بأصواتهم ومداخلاتهم الهاتفية على الرقم 71 136 ألف. مرحبا بكم وإن شاء الله نعديو مع بعضنا أمتع وأحلى الأوقات. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في تقديم رسالة تكون في مستوى انتظارات وتطلعات كل مستمعينا وكل أوفيائنا. أولى التلاوات القرآنية جاهزة للبث، واليوم إن شاء الله باش نستمع إلى صوت تونسي الشيخ محمد الزديني في تلاوة لما تيسر من سورة النمل، ثم لنعود إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة. هكذا استمتعنا بهذا الصوت وهذه الكلمات الجميلة، طبعا بإمضاء الأستاذ البخاري بن صالح رحمه الله. وبالفعل هذا شعارنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنه كلماتنا تعبق بالجمال والحب وبكل المعاني اللي فيها إيجابية. وفي هذا السياق طبعا باش نحكيه في ركن الكلمة الطيب مستمعينا الكرام، وحديثنا باش يكون حول الانتصار والفوز.
2: الكلمة الطيب، الكلمة الطيب،
1: الكلم الطيب هو الكلم المؤثر، أكيد فيه وقع، وقع كالغيث يحيي القلوب، كالشجرة الطيبة تضرب بجذورها في الأرض وتمتد فروعها إلى السماء. فالحديث مثلا على الانتصار يعتبر ثمرة لتخطيط محكم وانضباط، وكذلك مثابرة بتحفيز داخلي لجملة من القيم حتى نكون ضمن قائمة المنتصرين. وبالفعل إن شاء الله نكون كذلك مستمعينا. أعظم الانتصارات هو الانتصار على النفس مع السيطرة على الأهواء والترفع عن الإساءة ومواجهة المخاوف، وكذلك الصعاب الداخلية مع التخلي على الدوافع، دوافع هذه الإساءة والتغافل المحمود. أكيد الإنسان يعيش جملة من التحديات في هذه الحياة، وهذه التحديات تدفع به للمقاومة واستعراض قوته. طبعا القوة تختلف، فما قوة إيمانية للصبر للانتصار على الابتلاءات، فما زاد نوع آخر من القوة هي القوة النفسية لتفتح نوافذ الأمل والتغلب على كل أهواء النفس وشهواتها. ولكن فما في المقابل قوة أخلاقية سلوكية تمثل امتلاك للمبادئ الراسخة مع القدرة الفائقة على تطبيقها وترسيخها وممارستها على أرض الواقع. هذه هي الصلابة الداخلية في التمسك بالقيم والمبادئ مثل الصدق والرحمة وكذلك العدل. كل هذه القوى مشاهدينا ومتابعينا الكرام إذا تشبث بها الإنسان ظلت سبيله للانتصار والضامن لفوزه على أمور كثيرة قد نواجهها في معترك الحياة. وهذه الانتصارات أكيد تختلف في معانيها وفي فحواها من شخص إلى آخر. فمثلا حين تنتصر الذات البشرية على عيوبها القديمة والمخاوف اللي تعتريها من لحظة إلى لحظة، كذلك حين يحول أو تحاول هذه الذات أنه تعتبر الفشل هو بوابة للنجاح حتى تستفيد من دوافع هذا الفشل وتعزز الحكمة والتريث والقطع مع التسرع في قادم الأيام. كذلك حين تفوز الذات عن أعدائها في الحياة مهما كانت نوعية العدائية، مثل أعداء النجاح، أعداء الاستقرار، أعداء التعفف كذلك، وقص على ذلك أنواع كثيرة من العدوات. كل هذا يضمن حالة من الرضا وكذلك الراحة والاستقرار. وأكيد من سافر بهمته إلى الفوز لامس الانتصار الحقيقي واستشعر وجود الله سبحانه وتعالى واستمر في درب الطاعة ليكون بذلك من النفوس الراقية التقية النقية التي أحسنت استثمار كل مراحل الحياة بتفاصيلها وكذلك بجزئياتها. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بخوفه وتقواه، وأن يثبتنا بالحق حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من الفائزين في الدنيا بطاعته وفي الآخرة بجنته ورؤيته راض عنا. اللهم أمين يا رب العالمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب،
7: أسرار الكتاب مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي. أحييك شيخي الفاضل بأجمل وأحلى التحيات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وجميلة في هذا اليوم المشرق لك أخت سندس ولكافة القائمين على هذه المنارة العلمية وكافة المستمعين الكرام. رب بارك فيكم جميعا.
7: وفيك بارك شيخ جمال. إذن سر جديد من أسرار الكتاب نكتشفه في هذا اللقاء، واليوم نحط الرحال حتى نتعرف على أسرار التكرار، تكرار بعض المفردات وكذلك الآيات في نفس السورة على غرار: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن والتي تكررت تقريبا 31 مرة. كذلك قوله تعالى: إن ربك لهو العزيز الرحيم، في سورة الشعراء تكررت 8 مرات. فما هو المقصد من هذا التكرار، وما هو المغزى الذي يمكن أن نتعرف عليه حين نتدبر في القرآن الكريم وفي هذا التكرار والإعادة المتعلقة بالمفردات وكذلك بالآيات القرآنية شيخ جمال؟
8: نعم، ربي بارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
7: صلى الله عليه وسلم.
8: هناك عدة أسماء لله سبحانه وتعالى تكررت في خواتيم الآيات،
7: نعم،
8: أو مفردات. يعني تحدثنا في الحلقة قبل عن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولكن هذه المرة سنأخذ من أسماء الله الحسنى، يعني التي اقترنت بصفة العلم، يعني العليم القدير، العليم الحكيم، العليم الخبير. يعني هنا نرى من خلال هذه الأحصائية أن العليم في القرآن الكريم 3 آيات ختمت بالعليم القدير، يعني صفة العلم مع صفة الخلق وهي صفة القدرة. يعني النحل 70، وفي الروم 53، وفي الشورى 47. كذلك العليم الحكيم صفة العلم، وصفة الاسم الأول العليم صفة العلم، والحكيم كذلك صفة العلم. يعني في 13 آية، وهي في البقرة 32، في النساء 26، في الأنفال 71، في توبة 5 مرات يعني وردت، في آية 15 و28 و60 و98 و111.
7: نعم.
8: في سورة يوسف عليه السلام مرتين 6 وفي 83. في سورة الممتحنة 10 وفي سورة التحريم 2. يعني أما العليم الخبير فوردت في 4 آيات وهي في النساء وفي لقمان وفي الحجرات والتحريم.
7: نعم.
8: يعني ما الفرق؟ شنو الفرق؟ ما هو الفرق يعني بين عليم قدير وعليم حكيم وعليم خبير؟ يعني الفرق هنا يكمن في المعنى الذي يضيفه كل اسم، واسماء الله حسنى عظيمة جدا، كل اسم يضيف شيئا ما لصفة العلم، لأن صفة العلم يعني مقترنة بصفات أخرى. مثلا عليم قدير تعني أن الله محيط بكل شيء علما، وفي نفس الوقت قادر على فعل وتنفيذ ما يريده بقدرته الكاملة، فعلمه مطلق وقدرته بلا عجز. أما عليم حكيم فتعني أن الله يحيط بكل شيء علما ويضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بإتقان وتدبير لا مثيل لهما، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وتصرفاته وأحكامه وخلقه مبنية على غاية الإتقان والصواب والحكمة.
7: نعم.
8: الكون كله أستاذ سندس، الكون كله كتاب مفتوح لتجليات الله سبحانه وتعالى العليم القدير والقادر والمقتدر والخبير، فقدرة الله لا حدود لها. لذلك أمرنا أن نتوكل عليه ونأخذ بالأسباب بما نستطيع من الأسباب، والله قادر على أن يبارك في تلك الأسباب ويحقق للإنسان مبتغاه.
7: نعم.
8: يعني يذكر لنا القرآن الكريم أمثلة تدل على علمه وحكمته وخبرته، فمحنة يوسف عليه السلام وصبره كان سببا لرفعة مكانته، واستنتج ذلك سيدنا يوسف عليه السلام فقال لأبويه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، سورة يوسف الآية 100.
7: نعم.
8: وعندما حوصر موسى عليه السلام كليم الله بين البحر وجيش فرعون، خاف أتباع موسى عليه السلام وقالوا إنا لمدركون، في سورة الشعراء. ففي نفس السورة يقول لهم الله موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. يعني إذن هنا من الأسماء الحسنى والعظيمة لله سبحانه وتعالى العليم والقدير والخبير، وقد اقترن هذا الاسم بأسماء أخرى يعني كثيرة، ولكن خاصة بهذه الأسماء العليم القدير والخبير، فهو سبحانه وتعالى العالم بالسرائر والخفايا والقادر على كل شيء في الأرض وفي السماء.
7: نعم.
8: يقول الإمام القرطبي في تفسيره أحاط بعلمه كل شيء في الظاهر والباطن والسر والعلن. الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في قلب الصحراء.
7: نعم.
8: أقرب إلينا من حبل الوريد.
7: نعم. كيف
8: جمال.
7: نعم. نعم. ما أجمل أن نتجاوز هذه السطحية في قراءة القرآن حتى نتعمق في هذه الخفايا وندرك المغزى الحقيقي من هذا التكرار الموجود بين ثنايا الآيات والسور القرآنية. حقيقة متعة الاستماع إلى هذه التفاسير وهذا التوضيح يحيلنا مباشرة إلى مراجعة هذا النقص أو هذه الثغرات الحاصلة في كل قارئ للقرآن الكريم، حتى نعاود القراءة وحتى نتدبر في هذه المعاني وندرك الحقيقة الحاصلة في الكتاب والهدف من هذا التكرار ومن هذه الإعادات. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور جمال الوسلاتي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عبر الهاتف المختص في التغذية وفي حداد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بيك، إن شاء الله تكون بألف خير.
1: عايشك
0: إذا الحمد لله. إذا وفاء، سؤالنا اليوم شنو اللي يخلي الإنسان بعد ما يأكل وجبة من الوجبات الثلاث يشعر بالجوع مباشرة؟ شنو الأسباب حسب رأيك؟
1: أول حاجة ساعة إذن أفرقوا بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي. ثم الجوع الحقيقي اللي هو الناس كل نجوع معناتها نحسوا به وقت الوجبات الأساسية، مثلا على سبيل المثال واحد من الناس ديما يخسر ل 12 ونص، معناتها وقته هذاك فيكس، معناتها نهار وخر فد ولا حاجه فات 12 ونص، جاء وقت الطور معناتها ولا وقت المستند تاكل فيه يتعشى فيه، ما كلاش وقتها باش تحس جوع بالحق معناتها. وفما الاحساس ياخذ قا مازال كيكلي من فما عندوش ساعه ولا ساعه ونص، يعني حتى الماكله مازالت تتهضم ويحس يروح يحب ياكل. دونك هنا ماهوش جوع حقيقي، هنا جوع وهمي، معناتها ماهوش غير موجعان والا هو بدنه محتاج معناتها حاجات، ولكن هو يحس في احساس يحب ياكل. دونك هذا جوع مش حقيقي، جوع وهمي، ويجي في اسباب متعدده، منها معناتها حالات سكتو اكثر حاجه نلقاو، حالات التوتر والستريس، في حالات الستريس كيف عند الصغار عند الكبار، فيريود ديزيكزاما، فيريود ستريس القدمه،
0: ماذا به ديما ياكل،
1: اي واللي ماذا كان وما تلاقي حتى شيء، قد ما ياكل ديما الشهيه محلوله وديما يحب ياكل. وهذايا المسبب الرئيسي هو الستريس والهرمون كورتيزول كي بدا طالع في الدم، دونك يسبب في الحاجات هذيا. السبب الثاني كيف الاضطرابات الهرمونيه، معناتها سورتو عند النساء مثلا قبل دوره الشهريه، والا العباد اللي عندهم معناتها النساء اللي عندهم اضطرابات للهرمون كيف نجم يتسبوا لهم في انهم ديما عندهم شيء محلوله، حتى كي نزلتي كليت مثلا وتبدا تحب تعاود تاكل مره اخرى. كيف من الاسباب الماكله قدام ليزيكرون، هنا سورتو عند الصغيرات وحتى الكبار
0: ما يعرفش روحه شبع ولا
1: الوغ لا، ما ياكل كان قدام التلفزه وكل شيء. دونك هذا قد ما ياكل ديما عنده قبيل اكيد نجم فاسيل، ما معناتها حتى كي يربط روحه ويحط طبق ويقول هاني باش نحفى روحي في الكميات هذيا، وقت يسكر التلفزه ولا يسكر الكفون ولا التليفون ويقوم بالحق انه ما كلي حد شيء، ويبدا يلوش شنو باش يعاود ياكل مره اخرى. دونك قد ما نتاكل قدام التلفزه ولا اي اكران، قد ما ديما عندك انفي تحب تاكل. عندنا كيف الضربه في الماكله، فما عباد ياسر يزربوا في الماكله اصلا ما يمغلوش يبلعوا بلعان. ساعات واحدة مرات تقول لك حتى مثلا بالواقفة ما نقعدش ما نثبتش روحي حتى شكليت، معناتها بأولادها صغار ولا حاجة تبدا مهمشة معناتها بالواقفة وإلا كيف هذاك الكل، على خاطر احنا عندنا هرمون الشبع للبتين هذية يتم إفرازها بعد ربع ساعة ملي معناتها احنا بدينا ناكلو. دونك ما نقعدوش المدة الكافية ربع ساعة واحنا في الوجبة ناكلو معناتها تفطر ولا تتعشى، فكيف تقعد رجل درجين دونك انت كمل فطرت ومخك مازال ما فاقش بك انت بتاكل، دونك لم يتم افراز هالهرمون الشبع هذه، وبالتالي باش تقعد ديما تحس روحك عندك قادره الاكل وديما جيعان.
0: باش نعطيك زوز امثله وقل لي صحيح والا لا. بعد الانسان ما ياكل حاجه حلوه يحس مباشره بالجوع. فما حاجه اخرى، المقرونه. اذا كان ما تاكلهاش بالخبز بعدها مباشره زادت تحس بالجوع، شنو الاسباب؟ وباش تفسر الحاله هذه وفاء؟
1: هي بالنسبة للحلويات هذيك معروفة بالقدا لأنها جوع، معناتها معروف الحلو يجوع. ديجا كنت هذا تنخدم به السبب الأخراني اللي هو باش ناكل، قلت ناكلوا حلويات تخرج في طول الصباح لهنا. دونك الحلو لأنه سريع الامتصاص، السكر نتاعو رفيد، معناتها يطلع برشا السكر في الدم، وبالتالي باش إفراز كبير تاع نسبة أنسولين. الأنسولين باش يطيح السكر هذاك، ووقت باش الأنسولين يدخل السكر في الخلايا ويطيحوا، دونك باش نحسوا بإحساس الجوع. وهذه ما ساعة تقولوا ساعتين، معناتها هي أخمت البيك متاعه ساعتين بعد الماكلة، ساعتين بعد فطور الصباح اللي بالنسبة للعباد اللي كلاو الحلو بحلويات برشا كيك سوا فطور الصباح ولا أي وجبة، باش يحسوا رواحهم يجوعوا ما جات العشرة إلا ما هما سيي جاعوا ويحبوا يتنوشوا ويحبوا ياكلوا حاجة أخرى، على العكس اللي ياكل حاجات ألياف باش يقعد حتىش نص نهار وهو ما شبعان وما تقنع. المقرونة براتيكمون هما زوز أسباب، يا لأنه يزرب كما قلت، معناتها ينجم يكون يزرب في الماكلة يبلعها بلعان المقرونة، لا فهم روحه لا شكلاش ماكلاش تنجم كيف هذيا، أو كيف مقرونة معناتها في الأخر فرينة بيضة معناتها كيف
0: وفيها نسبة من السكر زادة وفاء.
1: أكيد هي فرينة بيضة سكر، يعني هي سكر معناتها فيها نسبة كبيرة من السكر كيف تطلع برشا سكر في الدم، قشر السكري نتاعها مرتفع، فكيف ينجم عباد ياكلوها يحسوا بإحساس الجوع. خاصة هنا زربة في الماكلة هذيك بالحق عندها أسباب كبيرة.

0: معناتها
1: وعندها في المقابل زاد أضرار كبيرة خاصة على الجهاز الهضمي.
0: الهضمي أكيد أكيد، لأنه سبحان الله يعني أول مرحلة في عملية الهضم تبدأ في الفم. يعني ربي جعلنا سنين مش نغضوا بيها، معناتها مش الماكلة تهبط في ميدي جيغي، تخلط المعدة ديجا مهضمة نصف يعني بيت تفتت معناتها. فكي اللي يهبط ليك الماكلة ويبلعها بالعام تربيعها أكيد بش يحس روحه ياسر متقلق بعد الفطور، ويجيه كلاك يحب يرقد ويفشل وماذا به يتمد يقول لك هكا وكرشو تتنفخوا. هذيك خاطر عملية الهضم يعني صعيبة برشا بالنسبة لي.
1: والحل؟
0: الحل أكيد لازمنا ساعة نمغضوا بالكدا ماكلتنا، لازمنا ما نزركوش في الماكلة، لازمنا نبعدوا على الحلويات خاصة في كرة الصباح ديما نقولوه، لازمنا نبعدوا على التوتر. تقول لي كيفاش نبعدوا على التوتر؟ أكيد باش نعملوا رياضة مهمة برشا برشا، الماء في الرياضة السبور اللي هي تعدل لنا المزاج نتاعنا. وحتى نقول أنا في اللي بيغ ديكا معناتها واحد ما لقاش وقت وألا ويمر بفترات هذية ويحس ديما في الشهية محلولة، على القليلة نعرف شنو ناكل، ما نمشيش ناكل خبز، ما ناكلش عجين، ما ناكلش حاجات اللي هي بسبب لي زيادة كبيرة في الوزن.
1: فما شكون يشرب برشا ماء وقت اللي يحس بالجوع؟
0: صحي هذي حاجة
1: طريقة صحية؟
0: أيوة بطبيعة، لأنه كما قلنا هو مهو جوع حقيقي، هو جوع وهمي معناتها. فإذا في أنت شربت كيس ماء كبير، عملت ديتيزان، شرب برشا ديتيزان، نبدأ بالمرحلة مثلا نبدأ نشرب كيس ماء كبير من الأول، مازال عندي لونزي نمشي مثلا ناكل كعبة ناكل خضرة، مازال عندي لونزي ناكل كعبة غلة ناكل ياغورتا، نقص الحاجات هذو معناتها ياغورت طبيعي غلة خضرة، نشرب برشا ماء، نعمل ديتيزان ليزانفيزيون راهم كوبان بالكدا بالكدا يشبعوا تحشيش كيف شوية يخضر ترنجية نعناع القرفة معناتها هذوما يشبعوا بالقديب، ودور شيا مثلا نحطها في مسخون نسقها بعد نشربها. يعني نحاول وهي فترة يعني وقتية معناتها زي الحكاية الكل دج من زمان استفينتي كي حاجة تمشي لونزي مش كيما الجوع الحقيقي. الجوع الحقيقي كي ما تاكلش ولا يقعد يتواصل. حتى كي تتسكت روحك حاجة لا يقعد، اما ليه خلي لانه مش جوع حقيقي في استفي انت لهيت روحك اي حاجة تجم حتى ساعات من غير ما تاكل متلهي روحك حاجة ينفع عبده يروح بحاجه سيئه وينسى اللي هو اصلا كان يحب ياكل، وهذا ديما تصير معناتها. فاذا في لا هي حاجه ولا كلا حاجه هذوما الشب برشا ما تمشي لهم فيه هذه.
1: يعطيك الصحة وفاء، بارك الله فيك على اختيارك الموضوع، على حقيقة مهم ومهم إلى درجة، طرحنا المشكل وقدمنا برشا حلول إن شاء الله تكون في متناول الجميع يطبقوها على أرض الواقع باش نكونوا الناس الكل بصحة جيدة ونبعدوا على الجوع الوهمي اللي قلنا أنه مؤقت وما يدومش برشا وقت. شكرا لك وفاء. مستمعينا الكرام بعد الفاصل باش يكون موجود معنا شيخنا مروان الفرشيشي إمام خطيب بجامع غزة ولاية باجة، واليوم موضوعنا معاه هو الوضوح في العلاقات.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
3: من الجمهورية التونسية،
2: من القلب،
3: من القلب
2: إلى القلب.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بتحية الإسلام نحييكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبنفس التحية أحيي ضيفي الشيخ الأستاذ مروان الفرشيشي إمام خطيب جامع غزة ولاية باجة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييك وأحيي جميع مستمعي إذاعتنا المباركة، وأسأل الله أن يجعله يوما صلاح وفلاح ويوم عز للمسلمين. أسأل الله أن يحفظ ذرياتنا وأن ينجحهم ويوفقهم. أسأل الله أن ينزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة والأمن والأمان. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الله بلاد الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن اخترنا اليوم أن نتحدث عن الوضوح في العلاقات العائلية الأسرية بين أفراد المجتمع ككل، ولكن مهم أن نتبين علاقة الدين الإسلامي بمعنى الوضوح وبهذا المصطلح. شيخنا،
3: نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين الإسلام دين واضح.
2: نعم،
3: دين الإسلام لم يترك أمرا إلا وضحه لنا. قلب في ثنايا القرآن، قلب في ثنايا السنة.
2: صحيح،
3: لن تبحث عن وعيد إلا وجدت، ولن تبحث عن جزاء إلا وجدت، لن تبحث عن صفة إلا وجدت ما يعنيه فيها الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذه الرسالة، الرسالة المحمدية، رسالة الإسلام، أن تكون واضحة للمسلم ولغير المسلم،
2: صالحة لكل زمان،
3: وصالحة لكل زمان ومكان.
2: والدليل أننا نعود في زمن التطور والذكاء الاصطناعي، دائما ما نعود لنستشهد بالقرآن وأيضا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: لأن هذه الدنيا هي من خلق الله، وهذا الخلق من خلق الله. نعم. البشر هذا كلهم وكل ما خلق هي من خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعرف ما ينفعها وما يضرها.
2: نعم.
3: فيكون الإسلام واضحا في أحكامه، واضحا في معانيه، واضحا في دلالاته، واضحا فيما يريده من الخلق.
2: الحلال بين والحرام بين، الحق ظاهر وكذلك الباطل. نعم.
3: وهنا تجد أن الإسلام جاء حتى يؤسس لهذا المبدأ، مبدأ الوضوح.
2: نعم.
3: مبدأ أن تكون صادقا، مبدأ أن تكون واضحا للناس، واضحا لكل الخلق.
2: نعم.
3: الإسلام لم يجعل أمور لا موجودة عند الأئمة فقط وعند العلماء فقط وعند الأنبياء فقط، لا لا، الإسلام جاء وقال كلمة واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: نعم. والإسلام أيضا جاء ليميت اللثام على مجموعة من الإشكاليات المستعصية، وخاصة منها ما تمثل غموض بالنسبة لسائر البشر.
3: هذا هو الحل، الحل أن الإسلام جاء حتى يعطي للبشرية دستورا في تعاملاتهم.
2: نعم.
3: في حياتهم، كيف يحيون، كيف يعيشون، كيف يتحاورون، كيف يحترمون بعضهم البعض،
2: كيف يتفاعلون،
3: كيف يتفاعلون فيما بينهم.
2: نعم.
3: فجاء فأسس ثلاث علاقات: علاقتك مع نفسك، علاقتك مع ربك، علاقتك بالخلق. والخلق هنا ليس المسلمين فقط، الخلق. نعم. كل الخلق. ولذلك أساس العلاقات الناجحة بين أفراد المجتمع وأفراد الأسرة على كل المستويات هي الوضوح.
2: نعم.
3: الوضوح بهذه الصفة تطمئن القلوب، بهذه الصفة يعني تجد النفوس مرتاحة وتتفاعل معها حتى تفض جميع إشكالياتها. ولهذا الأمر الإسلام لم يقل لك تبقى في مستوى العبادة فقط، إنما نزل قال كما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. ما العلاقة بين الإيمان والقلب واللسان والجار؟ سبحان الله، كلمات بليغة، كلمات يعني بالمسطرة مسطرة جاية في بلاصتها،
2: وسلسلة من العلاقات شيخ أيضا.
3: علاقة مع الله إيمان، علاقة مع الخلق اللسان والجار، وعلاقة مع النفس ربط الإيمان باللسان نفسك هذه. فهنا دل على ماذا؟ استقامة الظاهر، استقامة الباطن تبنى على استقامة الظاهر، واستقامة الظاهر بعدها لابد هناك فعل. ما هو الفعل؟ أنه لن تدخل الجنة ما دام جارك لا يأمن بوائقك. تخيلك التفشة اللي تعيشها أنت مقدم بيتك وتحطها قدام بار الجيران، هذه لا تدخل بها الجنة. هذا فعل، هذا دين يبني هؤلاء ويبني من ينتسب إليه على الوضوح، على فكرة أن تستقيم، يستقيم الباطن والظاهر على فرد سواء، على يعني على سواء. هنا تتبنى وتتجلى لنا عقلية وعبقرية الإسلام، لأن هذه الأمور البسيطة يعني تبنى بها أمور عظام.
2: وكأنه هذا الوضوح يعني يسهل أو ييسر على المؤمن حياته، في علاقاته، في نظرته للحياة، في علاقته بذاته، علاقته بربي سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني بمجرد أنه الإنسان يكون واضح ويعرف قديش ديننا الإسلامي أكد على هذا المعطى، فأكيد برشا حاجات باش تتغير فيه. شيخ مرحبا،
3: احنا شنو اشكالنا اليوم مع الوضوح؟ نخافوا من العين. اشكالنا مع الوضوح ليه ما نحبهمش يفهموا لي انا ولا يعرفوا لي انا باش نعمل لك الحاجه هذيك؟ اشكالنا مع الوضوح ليه ما نحبش مرتي تعرف علي الحاجات هذوكم تو غدوه تولي تحكي؟ اشكالنا مع الوضوح ابنائي ليه ما نحبهم؟
2: يمكن يتغشش الطرف المقابل.
3: شوف،
2: حتى ولو على حساب نفسك.
3: شوف، في صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى يعتمر، فخرج له كفار قريش وأبرم معهم صلح. قام عمر غاضب. عمر تربى أين؟ تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: لما تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع القرآن، ولما سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات الإسلام، تربى أنه يكون واضحا. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول من عند الله، ما قالش هذا رسول وقال هكا هو نطبقوا نفعلوا ونمشوا، لا، قام فقال: يا رسول الله، ألست نبي الله على حق؟ قال: بلى. قال: ألسنا نحن على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. فقال: يا رسول الله، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا لا يفعلها إلا من تربى أن يكون واضحا،
2: واضحا صادقا شفافا.
3: لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني رسول الله وإن الله لناصري، ولمثل هذا ستدعى يا عمر إلى آخره. قال عمر: أو سندخل له فاتحين؟ قال: نعم. فانقلب عمر من الغضب إلى الضحك والفرح والسرور والأمن والطمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول له: يا عمر، أنا رسول الله وما يهمكش، يخليه فك الغموض. لا، القائد الحقيقي، قائد الأسرة، المدير في عمله، هو الذي يوضح لمن معه الاستشرافات والنظرة المستقبلية والرؤية، حتى لينفي عنهم ماذا؟ الريبة والخوف والحزن،
2: وحتى يضمن النجاح للمؤسسة،
3: وحتى تكون الرؤية واضحة عند كل الناس.
2: نعم.
3: بالتالي هنا الوضوح لابد أن نتعامل معه على أنه وضوح في الأول مع الله ليس مع الخلق.
2: وهل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى وضوح الإنسان معه شيخ مروان؟
3: لا، نحن في حاجة إلى ذلك.
2: بالضبط.
3: الله لا يضره أنك تعصيه، فالله لا تزيده، لا تنقصه معصية العاصين، ولا تزيده طاعة الطائعين.
2: نعم.
3: لكن أنت وأنا نهلك إذا عصينا الله عز وجل.
2: نعم.
3: هذا هو اليقين، اليقين أنك تكون واضحا حتى تكون مع الله عز وجل، حتى يكون الله عز وجل يراك، يرى فعلك، وحتى يعني سبحان الله
2: هذا الوضوح يوفقك. المتناقض تماما مع النفاق
3: قطعا.
2: نعم.
3: لأنه الكتم و
2: القول المناقض للفعل،
3: المناقض للفعل، وخاصة تغطية الحق بالباطل، هذا كلها أفعال نفاق.
2: نعم.
3: آية المنافق 3، إذا حدث
2: كذبا،
3: وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم، في الرواية الأخرى إذا خاصم فجر.
2: نعم.
3: هذه آيات المنافق، كلها تبني على ماذا؟ تبني على الكذب، كلها ضد مفهوم الوضوح، وضد مفهوم الصراحة، وضد مفهوم الصدق، وضد مفهوم أنه أنك
2: فيها غموض وتكتم عن الحقيقة،
3: فيها خاصة أنا أقول أنك يعني يكون الحق باطلا والباطل حق. وهذه هي مصيبة عصرنا اليوم، أننا أصبحنا نرى الباطل حق
2: ونسكت عليه في بعض
3: الأحيان، ونرى الحق باطلا. يعني نعمل له مكياج ونخرج الحق كباطل، ونعمل مكياج للباطل ونخرجه كحق وندافع عنه،
2: يصبح عادة،
3: وهذه ظنا
2: معمول
3: من
2: بها بين أفراد المجتمع،
3: ظنا منا ماذا؟ ظنا منا أنه فزنا ونجحنا، ظنا منا أننا يمكن أن نصل إلى ذلك وأن نصل إلى السعادة والأمن. صدقوني أي إنسان، الكذب ريبة، الكذب ريبة، ريبة، حتى ولو أنك تنجح توا، لكن بينك وبين نفسك ريبة.
2: نعم.
3: وبالتالي كل ما تكذب، كل ما تزيد هك الريبة هذيك تكبر في داخلك، في نفسك، كل ما الإيمان يتلاشى منك، كل ما تجد نفسك أنك يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تصبح
2: مسلوب الإرادة
3: وتصبح متناقض في شخصية. علاش يقول لك من صدق مرة وكذب مرة فقد كذب، من شكر مرة وذم مرة فقد كذب في المرتين.
2: والإنسان هذا يعيش تعب في حياته، يعيش كل أنواع التوتر والضغط
3: هذه قاعدة نأخذها في حياتنا، كل صفة وكل شيء تعيشه على غير مراد الإسلام لن تستطيع النجاح فيه. من أعرض عن ذكري، من أعرض عن الأخلاق التي وجدت في الإسلام، من أعرض عن الصفات الحميمة التي دلنا إليها الإسلام، من أعرض عن كل ما أمرنا الله به، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
2: كذلك حال الإنسان الواضح مع ذاته، مع الله، ومع عامة الناس.
3: هذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة.
2: نعم.
3: هذا حال من يستقيم قلبه ولسانه، وإن يستقيم عقله، من لا يخاف، لأنه رأوا القوة كلها، قوة أنك أنت تصدق وتكون واضح، وأنك ما تخايف من حد شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبك سليم من كل شيء.
2: نعم.
3: ما كش خايف، ما عندكش حقد، ما عندكش حسد. العين اللي نخافوا منها ولا شيء، هذا كله ياخذوا بالأسباب، ونقولوا بسم الله ونتوكلوا على ربي.
2: نعم.
3: صحيح، اقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، نعم، لكن احنا نحكيه على الوضوح. وضوح أنك أنت إنسان يقول لك وين ماشي، وانت ماشي للخدمة، ماشي باش نعمل قهوة، أنا قاعد اللوج على خديمة إن شاء الله ربي سهل. على شكون تكتب؟ شكون هذيك اللي معاك؟ تي واحدة تخدم معايا. ما يقولش راهو إن شاء الله راهي هاو قاعدين نرجلوا في الأمور وإن شاء الله ربي سهل. وربما
2: الشيخ هو في بعض الأحيان فما أسئلة الحقيقة
3: المفروض
2: ما تتسألش،
3: سالش،
2: باش ما ندخلوش في خصوصية الناس.
3: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه
3: وسلم، هل سنكون نحن
2: أفضل من
3: أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟

0: صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: إن
1: وسلم.
0: الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم.
1: شيخ انت
0: كان واضح النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى ماذا؟
1: حتى يتجنب سوء الظن
0: والتأويل.
1: نعم.
0: فأنا يكون واضح. أخي أنا المرأة اللي مش عارس بها مش عارس بها قدام الناس. من شروط العقد الزواج وعقد النكاح هو الإشهار. علاش تخبي؟ علاش تخاف؟
1: نعم.
0: يا إخواني راهو كل ما نكون واضحين مش معناها بمعنى أنك أنت تكون اللي تفعل وتقوله للناس وإلى آخره، لا، لكن في العموم في العلاقات العامة تكون واضحة مع زوجتك، تكون واضحة الزوجة مع زوجها، تكون واضحة الأبناء مع والديهم، يكونوا واضحين، ما يدخلوش في صفة بابا تو يتغشش والتكتم لا. والأب زادة والأم يزمهم يعرفوا كيف تصرف مع أبنائهم، لأن ولدك كان كل ما مش يوضح لك فكرة أنت تنزل عليه ما عادش يوضح.
1: مش يوضح لك،
0: وهذا هو القصد.
1: وبش يوليك
0: القصد متاع عمر بن الخطاب، أنه لما قال لمن نعطي الدينية في ديننا، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستمع إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيفهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيحاول أن يجد معه ماذا؟ أن يجد معه تبريرا لهذا الموقف. احنا أولادنا اليوم ما نعرفوش نعلمهم، راه نشدوا عليهم وننزلوا عليهم، لا، في بعض الأحيان يلزمك تنزل، ماذا مما لا شك فيه، لكن في
1: هذاك علاش شيخ مروان أحيانا نفاجأ بحقيقة أبنائنا عبر ما ينشرونه على صفحاتهم الخاصة،
0: لأنه
1: وبعد فوات الأوان،
0: لأننا أصبنا الفطرة السليمة. ولدي لما تربي الولد دوما ما يتربى يكون صريح، هو يكون على فطرة سليمة، تقول له شو عملت، تقول كراني كسرتها، من بعد بشوية بشوية وكراك أنت تخبي على زوجتك على أمه، وكرا الأم تخبي على على رجلها على زوجها، وكرا أخوه يخبي على أمه، أمه تخبي، يولي هو يدخل فك النفاق، نفاق اعتقادي وعملي،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: لأنه في داخله يظن أنه هم ما يعلموش، لكن ما يظن، لكن عنده نفاق مع ربي سبحانه وتعالى، أنه ربي هو يعرف اللي هو عمل الحاجة هذيك، كسرها هو، شو مشكل كسرت؟ فات الدنيا؟
1: لا،
0: هيجا نصلحوا علاش كسرت؟ هيجا نفهمك علاش هذه ما يزمش تتعامل معاك؟ أما كمش تنزل؟ إيش بش يصير؟ يولي كل ما يعملها يخبي، ويولي هو يتعامل بهك الصفة في المجتمع.
1: شيخ نمشيو الأبعد من هذا، هو حتى الوضوح بين الدول في علاقاتها ببعضها البعض يعتبر سر من أسرار التقدم والرقي والنجاح والتغير الجذري،
0: خاصة بلاد الجوار، معناها خطر. نعم. فما معاملات كبيرة معها، اقتصادية سياسية عسكرية كل شيء، يعني لابد أنك تنفتح. النبي صلى الله عليه وسلم انفتح على المجتمعات الأخرى. نعم. وانفتح حتى على الملل الأخرى، علاش؟ لأنه فيها منافع وفيها شيء،
1: وكان واضح معاهم رغم أنهم
0: مختلفين،
1: كانوا ضده.
0: والنعم رغم كانوا مختلفين، النبي صلى الله عليه وسلم لما نحن وسلم. يعني بعد أيام ستكون هناك سنة هجرية جديدة، نسأل الله أن يجعلها يعني سنة خير وبركة ونصر وعز وفوز وهداية وتوفيق لكل المسلمين فوق أرض وتحت سماء، وخاصة لإخواننا في فلسطين، نسأله أن يجعل هذه السنة آخر عهد لهم بالوجع وبالحرب وبالدمار، ونسأل الله أن يفتح لهم فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك القادر عليه. في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسس أربع أمور عظيمة والله تخدمنا في الموضوع. أول أمر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: صنع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. واضح كان من نهار لولين، أنا لا يوجد عندي مجتمع متشقق، لا يوجد عندي هذا ولد فلان وهذا ولد فلتان، لا وما يوجدش عندي هذا تبع الجمعية هذه والأخر تبع الجمعية الفلان، لا نحن كما قال الله إنما المؤمنون إخوة.
1: الهدف واحد،
0: أخ بين المهاجرين والأنصار، ولم يجعله حبرا على ورق. لماذا؟ لأنه مشاو للعمل. كيفاش العمل؟ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف هذا من المهاجرين، سعد بن الربيع هذا من الأنصار. سعد بن الربيع كان من أغنى أغنياء المدينة، نظر إلى عبد الرحمن بن عوف قال يا أخي هذا مالي، دعني أقسمه بيني وبينك شطرين، وهذهم ولي زوجتان، انظر أيهما أعجبتك وطلقها

0: حتى تحل لك فتتزوجها. هذا الفعل لن يفعله في التاريخ إلا هؤلاء الصحابة. أنا في هذا المنبر لا أستطيع فعل هذا.
1: وهذه المؤاخاة يعني كانت مفتاح من مفاتيح التميز فيما بعد شيخ.
0: ها مش نشوف، لأنه لما تسمع هذا الأمر تقول هذا عجيب، شكون اللي نجم يطبق فلوسه واللي تعب عليها عمره كم شي قسمها اثنين؟ لأنه هذوما اش قال ربي سبحانه وتعالى فيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف القرآن كيف عبر عن هذا الموقف، عبره بالصدق بالوضوح، مش قال أنا تو نعطيه شوية من هنا ونعطيه شوية من هنا. والأعجب من هذا عفة المهاجرين، نظر إليه عبد الرحمن بن عوف قال يا هذا بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، ولكن دلني على السوق. يصير عبد الرحمن بن عوف أغنى أغنياء المدينة.
1: نعم بارك الله فيك، شكرا على
0: هذا الوضوح
1: بالفعل. يعني ما فماش أكثر من رسائل كما هذه تبين لنا قيمة الدين الإسلامي في تأكيده على الوضوح كممارسة يومية وكسر من أسرار نجاح علاقاتنا مع بعضنا البعض وخاصة فلاحنا وعلاقاتنا مع الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع الأستاذ المختص في علم النفس كوثر بن خلف بن غانم.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بعد الاستشهاد بما جاء في القرآن وما ورد في السيرة العطرة من نماذج يحتذى بها حقيقة في باب الحديث عن الوضوح في العلاقات، وضوح الإنسان مع نفسه، وضوح الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، ووضوح الإنسان مع الآخر، كل هذه المستويات كيف نرجع إلى السيرة نلقاو أن الصحابة والأنبياء كان عندهم صدى طيب ومحمود في هذا السياق، كانوا أكثر وضوح مع بعضهم البعض للوصول إلى غايات نبيلة وهادفة. باش نحاولوا في مجال نفسي مع الأستاذة المختصة في هذا العلم مدام كوثر بن خلف بن غانم، نتعرف على المعنى أو المقصد الحقيقي من الوضوح في علاقاتنا. صباح النور مدام كوثر.
2: صباح النور مدام،
1: مرحبا بك
2: الشيخ مروان وللمستمعين والمشاهدين.
3: شكرا لك.
2: أنا الحقيقة نحب نحكي عن وضوح الخطاب والتواصل، لكن قبل ما نبدأ نحكي عندي تعقيد صغير. أنا سمعت شوية برك المغارب بديت نخدم وقمنا
1: يا ربي عاونك إن شاء الله،
2: يشك من جميع عاون إن شاء الله جميع. بعض الأمثلة اللي استعملها شيخ مروان هو أنه الإنسان أذكر اللي يبدأ ماشي بشيخ يقول وين ماشي ما أنا الحقيقة ما نمشي ما نمشيش معه بقوة في الجانب هذا.
1: حتى أنا مدام كوثر
2: هو أفضل الأصل في الشيء، الأصل في الشيء أني بعض الأسئلة ما تتسألش، نسأل وقت إيش وقت نبدأ أنا عندي علاقة تسمح لي بش يكون عندي معناها إمكانية بش نسأل بعض الأسئلة هذيك. شنو يخلي العباد في نهاية المطاف ما تحبش تحكي على الحياة معناها الأخبار متاحة ولا تعمل فيه؟ هو مش حكاية العين والحكاية هذيك، ما نمشيش في الجانب هذيك، لكن ثم جانب مقلق في التواصل اللي الإنسان يكبتي من غير ما ينجم يسميه بالكلام يخليه ياخذ حذره. علاش مدام سامي؟ خاطر في عمليه التواصل عندنا مستويات مختلفه، عندنا الخطاب الكلام اللي يتقال، فهمت اللي وديما الخطاب حمال لمعاني، عندنا سياق زاد، عندنا احنا كلمه ان شاء الله ما تعرفهاش ان شاء الله معناها باهي اي موافق ولا ان شاء الله نتاع يظهر لك باش ندوي،
3: وفهمت هذا هذا هذا علاش مدام كوثر كنقولوا ان شاء الله تغير المفهوم نتاعها، لانه ان شاء الله عندها موقف، عندها معنى واحد، ان شاء الله يعني باذن الله انا قاصد باش نعملها، وكان ربي سهل سهل، ما سهلش ما سهلش. لما وصلنا انه احنا نخبيوا على بعضنا ونتناقشوا ونحاولوا انه بعضنا لا ما نقولش هو الى اخره، ولات ان شاء الله تتفهم في سياقات مختلفه.
2: معاك 100% معناها ان شاء الله، معناها اذا كان ربي سهل لنا ويسر لنا، ولكن ثم برشا كلمات اخرى كما باهي باهي معناها موافق ولا قاعدة تهدد فيا، ولا مثلا كلمه يعيشك يعيشك قلتوا يعيشك اعطيني مستجدي، ولا يعيشك معناها نستكثر في خيرك. هذيك اللغه نتاعنا حمال الاوجه، معناها عندنا مستوى الظاهر نتاع الخطاب، ولكن عندنا مستوى اخر معناها كي نقول لك انا يعيشك وانا نغزر لك بتبسيمه، مش كيما نقول لك يعيشك وانا مثلا مدوره وجهي. دونك ثم التناسق بين الخطاب اللفظي والبدني، مش شنو اللي قاعد يقول لك راه هذيك مستوى اخر نتاع خطاب. ثم زاد ثم نقول احنا بسيشي ابسيشي، معناها ثم حاجه سبحان الله تتراها في العبد، علاش احنا مرات ثم انسان ما تعرفوش وما تحبش تتواصل معه، ثم حاجه قاعده تلاحظ فيها بطريقه غير مباشره انت ماكش واعي بيها، ولكن تخليك يظهر لك العبد هذاك سامحني في الكلمه انتيباتي،
1: تعمل حاجز بينك وبينه،
2: ليه انت يظهر لك عبد هذاك انتيباتي ما ترتاحلوش، فهمت؟ دونك فما هالمستويات المختلفه نتاع الخطاب اللي تخلي الانسان معناها باب من بيبان نتاع عدم الوضوح وعدم معناها المشاكل اللي تنجم تنجر لعدم معناها خطاب واضح او غير واضح، فهمت؟ واحنا في علم النفس في ستينيات القرن الماضي فما واحد جاء اسمه مارشال روزنبرغ، جاء حكينا على المفهوم نتاع لا كوميونيكاسيون نون فيولونت الشهير اللي هو نترجموه بالاتصال السلمي او العنفي. اش معناه هذا؟ شو يقول لك؟ يقول لك في عمليه التواصل يلزم الكوميونيكاسيون، التواصل معناها اكثر من الكلام، يلزم يكون فما شروط الانصات للاخر، لازم نسمعك مش انت تتكلم ونقص عليكم كلمك، ممكن نتكلم انا. يلزم زادة التعاطف نبطي، والتعاطف هذايا اش معناه؟ معناها نحس بالجانب النفسي اللي انت فيه، وجو ركوني جو فالي كما نقولوا، نقول لك والله حاسك متقلق، والله حاسك، فهمت؟ هذاك الجانب. الحاجة الثالثة سون جوجمون، ما نحكمش عليك اش بتتكلم هكا اش بتحكي هكا. احنا في لغتنا العامية وفي في في علاقاتنا بصفة عامة وحتى في العلاقات الأسرية والزوجية اش بتتكلم هكا اش بتحكي هكا، معناها فيه استجدين استهجان واحد يقار، فهمت؟
1: هو مازال ما كملش فكرته اصلا،
2: مازال ما كملش فكرته. باهي العنف اللفظي راه يجيب لنا العنف اللفظي، والعنف اللفظي معناها مانيش نحكي على الشتم، معناها نحكي عليك كيما هكا اش بك تتكلم هكا، فهمت؟ على خاطر كي تجينا اساءه من برا ولا تجينا حاجه ماهيش واضحه، الانسان يتاخذ اوتوماتيكمون وضعيه نتاع الدفاع. الوضعية نتاع الدفاع تخلينا دونك قاعدين نحسوا بخطر بعنف باش يجينا، ومتأهبين باش نجاوبوا بالعنف. والعنف كي نبداو متأهبين ليه، معناها القدرة نتاعنا على تحليل أشياء بطريقة منطقية راهي تولي فيها فيها فيها إشكال.
1: وفما زادة سامحني مدام كوثر، فما ثقة مفقودة في الجانب هذا، مدام أنت دائما في حالة تأهب وفي حالة دفاع على نفسك تجاه الآخر.
2: اي ما هو علاش ثقة مفقودة؟ على جوج حاجات، على خاطر عندي تجربة كاملة مع الشخص هذاك ولا خاطر هذوك، ولكن زاد أكثر من هكا على خاطر هاللومباتي هذا التعارف إني با غوكوني، معناها أنا عندي إحساس، أنت تقول لي معناها تحرمني من الحق أن يكون عندي أنا أن فيكو، معناها إحساس معين في مرحلة كيف هكا. دونك شنو باش يصير لهنا؟ عندك جوج حاجات، يا باش نرجع لك بالعنف يا باش نرجع بالقطيعة. ماش نحكي معك
1: فمش خيار ثالث،
2: ما سواء على خاطر العلاقة ماهيش متكافئة، وإلا على خاطر نقول بيني بين روحي زايدة السيدة دي باش نحكي معاها ولا باش نتواصل معاها، فهمت؟
1: للأسف
2: احنا سامحني بربي كان نجيو المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خدنيش مارشال روزنبرغ هذايا في ستينيات القرن الماضي باش نحكيو عن الموضوع هذايا. الرسول منهج متكامل قولا وفعلا في الجانب نتاع الوضوح في العلاقات نتاعو،
1: صحيح،
2: رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، رغم هذا معناها كي يقول حديث ولا جملة يا سيدي نقولوها احنا بلغتنا العامية لازم تعمل مجلدات باش تفسرها، ورغم هذيك الخطاب نتاعو كان واضح، الناس الكل يفهموه بنفس الطريقة وبطريقة معناها ما فيهاش لبس. الحاجة الثانية كان الرفق في الخطاب نتاعو، ما كانش فما عنف بكل بكل. الحاجة الثالثة راني نضرب خاطر ما خليتونيش وقت. الحاجة الثالثة عنده
1: مازال عندك 3 دقائق مدام كوثر.
2: نعم عنده قدرة كبيرة على معناها التواصل الإنصات والإصغاء يسقي. الحاجة الثالثة ما فماش عنف، ما يقولكش بيك تقول هكا ولا ما تقولش هكا. الحاجة الرابعة القدرة على، وهنا سبحان الله معناها مختص في الأمور النفسية معناها 14 قرن تاني كان يقرأ نفسية الإنسان ويجاوب على قدر السؤال نتاعه، ثم التعاطف.
1: للأسف قص التليفون، إن شاء الله الفكرة تكون وصلت، رغم أنه عندها مجموعة من الأفكار الأخرى اللي حاولت وأنها باش تبلغ هنا. جزيل الشكر ليك مدام كوثرة، يعطيك ألف صحة، وديما رغم اختصاصها في الجانب النفسي ولكن ديما ترجع للقرآن وديما ترجع للسيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعطيها الصحة كيف ركزت على خطاب سيدنا صلى الله عليه وسلم والوضوح اللي كان في أحاديث شيخ مروان.
3: نعم، لكن دائما الاختلاف اللي يتوجد، لأنه اختلاف اليوم احنا منش قاعدين نعمل في خطاب ولا الموضوع نطرح فيه للإنسان الذي سيطرح علي سؤال وأنا ماشي في الطريق، لا، احنا قاعدين احنا كيفاش نعيشه مع الناس في الطرقات في المعاملات، احنا كيفاش نعيشه معه. علاش المبدأ متاع المعاملات هذا لازم يتبنى على الصدق. راهو اليوم مشكلتنا في المعاملات هو انعدام الثقة الذي المتأتي من ماذا؟ أول شيء متأتي منه أنه عارف اللي أنت قاعد تكذب عليه. لو نتعامل مع بعضنا بالصدق هذه العلاقات سيكون فيها وضوح تام. وحتى ما من يريد أن يعني يستغلك، من يريد أنه يعدي حاجات على حسابك أنت، من يريد أنه هو يستعملك في أشياء، هذا عندما يكون المجتمع سائد فيها المعاملة المبنية على الوضوح على الصدق يكون هناك يعني يكون هناك فائدة.
1: نعم.
3: الإشكال اللي تجد فيه المجتمع اليوم هو إشكال أنه إحنا ديما وقت نمشي في أي معاملة من المعاملات نمشي ونبحث عن نوايا الناس، زعما هو يقصد هكا خاطر باش نعمل هكا، زعما هو يقصد هكا باش يحبني نعمل له هكا،
1: وهذا سبب من الاسباب اللي تخلينا ما نكونوش واضحين مع بعضنا.
3: وهذا اللي حكينا عليه في في في المرحله الاولى. علاش قلت لك كي تعود ماشي في الطريق ويسالك قول له راني ماشي، شو مشكل، ما عنديش حاجه باش خاف منها. صحيح هو ما عندوش الحق باش يسال السؤال هذاك، متفاهمين فيه انه ما يسالش السؤال هذاك، متفاهمين انه هو ربما تعدى لي على خصوصيتي، متفاهمين. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما واضحا للناس.
1: واضح. شيخ نستسمعك باش نمشيو للنشره الجويه وبعد نرجع نكملوا حديثنا ان شاء الله معاك ومع الساده المستمعين. اشاره الفقره او اشاره التواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سي سرحان الرحالي حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يوفينا بآخر الأخبار.

0: وثلاثين ببقية الجهات وتوصل حتى 37 درجة بالجنوب الغربي. يوم الغد صباحا سحب قليلة، العشية تكون مغيمة جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات تالا والقصرين مرتفعات الوسط الغربي.
1: نعم.
0: رياح من القطاع الجنوبي وبالتالي ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة القصوى، ظهرا بشكون ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 39 ببقية الجهات. الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء كالعادة العشية تظهر الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ممكن تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. انخفاض طفيف يوم الثلاثاء مقارنة باللي باش نسجلوه هذه الأيام. حالة البحر يعني باش يكون قليل الاضطراب بكافة السواحل، ملائم في الحقيقة لتعاتي مختلف الأنشطة البحرية، لكن تبقى الحيطة والانتباه ضرورة قصوى في مثل هذه الظروف. كالعادة نختم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و 26 دقيقة، صلاة العصر على الساعة الرابعة بعد الزوال 21 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة السابعة مساء و 42 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة التاسعة ليلا و 32 دقيقة. بالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم في تمام الساعة السابعة مساء و 40 دقيقة، و غروبها بإذن الله شروقها بإذن الله يوم الغد الأحد الموافق ل 14 جوان 2026 في تمام الساعة الرابعة صباحا و 59 دقيقة.
1: شكرا ليك سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تكون صريح أنك أنت تأذي الناس. لا، الصراحة لابد أن تقترن بالرحمة والأدب. أما إذاء الناس والتشهير بهم فليس من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وليس بوضوح،
0: وليس بوضوح. وهذا قد نزعنا منه ماذا؟ صفة الوضوح فيه رحمة، فيه صدق، فيه إيمان، فيه تقوى، فيه يقين، فيه كل شيء قربك ربي سبحانه وتعالى،
1: فيه احترام،
0: احترام
1: للآخر
0: طبعا. لكن احنا اللي نتناقش فيه اليوم ونحاول نطرح الموضوع من زاوية أنه نعالج مشاكل مجتمعنا. راو كان مش نحكيه من مبدأ واحد، راو نقوله يكون واضح وما تقولش لذيك وما تعملش.
1: سهل أنه اليوم نغيره في مجتمعنا هالإشكال، هذا إشكال النفاق وأن ينخبي على غيري، اللي كان من المفروض أنه يعلم به، خاصة وقت اللي يكون من المقربين كالزوج أو الزوجة أو الأبناء. نجم نوصل لمرحلة الوضوح اللي كان عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلنا لها شنو باش تكون النتيجة؟ كيفاش باش يكون مجتمعنا؟
0: هو اليوم هذه هي، هو اليوم كان مجتمع كامل يتعامل مع بعضه بمبدأ الوضوح ينجح المجتمع. وهذا ما صار في عهد الصحابة، وهذا ما صار مع النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كانوا واضحين. يعني قلت لك في الهجرة، يعني عبد الرحمن بن عوف ضرب وش اسمه وسعد بن الربيع ضربوا أروع الأمثلة. واحد كان واضح قال له الناس كل تعرف اللي أنا أغنى غنيا المدينة، تفضلها وفلوسها هي زوجاتي. الآخر كان واضح قال له أما زوجتك ومالك فبارك الله لك فيهم، ولكن دلني على السوق، فصار من أغنى غنيا المدينة. ثم ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صنع دستورا، دستور المدينة، لأن المدينة ما كانش يعيشوا فيها كان المسلمين فقط، كان يعيشوا فيها المسلمين، كان يعيشوا فيها الكفار، كان يعيشوا فيها اليهود، كفار كفار كفرا أصليا، وكانوا يعيشوا فيها اليهود، واليهود ثلاثة ملل كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع دستورا حتى يتعامل الناس بمبدأ ماذا؟ مبدأ الحقوق والحريات والواجبات فيما بينهم الكل. لا إكراه في الدين، كل إنسان يعتنق شنو يحب، ولكن هناك حقوق وهناك واجبات على كل إنسان في المجتمع ذاك. اليوم لازم نصل إلى هذه المرحلة.
1: نعم. وقتاش نجم يكون الوضوح نقطة ضعف بالنسبة لصاحبه؟
0: وقت يتحول هذا الوضوح إلى عائق في المجتمع، إلى إشكال في المجتمع، إلى إشكال في العلاقات، إلى أنه أنت تولي صفحة مفتوحة للناس كلك بطريقة أنه الناس كلك يتوقعوا منك شو مش تعمل قدام ويضرك. احنا كي نحكيه اليوم على الوضوح نحكيه أنك أنت تكون واضح، تكون نظيف، تكون عندك أخلاق سوية. مش وضوح معناها كل شاردة واردة في حياتك، البارح راني قعدت أنا وزوجتي في الدقيقة الفلانية فالمرة شنو عمل، هذا لا أحد يصنعه.
1: فما نوع آخر من الوضوح اليوم منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك هكا نعيش أنا.
0: لا عاد هذوما إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديهم. والله حقيقة يعني شيء معناه أنت اليوم كتشوف سبب رفع البركة، سبب الجهل، سبب الهموم والغموم، ستجدها هذه الأمراض التي أصابت المجتمع.
1: نعم.
0: هما يعبر عنها، سامحني في الكلمة بين قوسين، get ready with me، ويجا نحضر روحي معاك، ويجا هذا لا يرضاه لا رجل بأتم معنى الكلمة، رجل أنه يحافظ على عرضه، يحافظ على زوجته، يحافظ على أسرار بيته. هناك البيوت لها أسرار، البيوت لا تبنى بالوضوح، البيوت تبنى بالأسرار، لأنه تحت السقف هذاك فيها مشاكل كثيرة وفيها هموم كثيرة وفيها تضحيات كثيرة، فما نجيش ونفضحوها البرة وخرجوها البرة. ثانيا تزييف الحقائق، الناس هؤلاء يزيفوا في الحقائق،
1: عمرها ما تكون الحياة وردية للدرجة اللي قاعدين نشوفوا فيها في الوسائل.
0: أغنياء العالم
1: اللي متوفر لهم كل شيء،
0: اللي يده باش يمدها لكاس الماء ينجم برمشة يجيبوا له كاس الماء، ما يعيشش في الحياة اللي قاعدين يسوقوا لنا فيها توا فيها وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: علاش؟ لأنه الحياة مربوطة فيها برشا أشياء، فيها هموم وغموم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تخرج من أزمة تدخل في فرحة. نعم. تخرج من فرحة تدخل في أزمة، هكذا هي حياة الخلق. من جيوش احنا اليوم، وخاصة راهو لا تلبس الحق بالباطل، أهم حاجة الحق ما ترجعوش باطل، والباطل ما ترجعوش حق. لأنه هذايا من أعظم الأمور.

0: من أعظم المصائب التي تصيب البشر، أنك أنت تمشي للباطل تزينه يولي حق باش تسوقه للناس اللي هو حق، وفي نيتك أنك أنت تعمل في حاجة تصلح وهي حاجة غالطة 200%، أو بالعكس تجي للحق وتبهذله و يعني تصب فيه جميع الأمور الخائبة باش ترجعه باطل. وعندنا كلمة حق أريد بها باطل.
1: نعم، وبالطريقة هذه انتفهوا علاقاتنا ببعضنا شيخ مروان، يعني وين الوضوح، وين المصداقية، وين الرحمة بينات بعضنا، وين الابتلاءات اللي هي درس من دروس الحياة.
0: هذا بسنة اليوم بعدم وجود الوضوح الصحيح.
1: نعم.
0: أنا اليوم كنجي
1: تزييف الحقائق،
0: كنجي اليوم خطرني باش ناخذ مبلغ مالي معين ونجي نعمل إشهار الماركة تولي هي أحسن ماركة ذيك، لدرجة أنه ثم واحد قال له أخي أنت ديما كل ماركة مش جاهة معناها أحسن ماركة، يعني هو يعني يقول في كل شيء على الماركات. ما تنجمش تحكم فيها أنت ماركة باهية، ولا خاطر خذيت أنت فيها فلوس بتولي ماركة باهية. رغم منش معناها باش من نجرحوش الناس، لكن هذه مهنة ويتهنها الناس، لكن أنا نقول بصفة عامة راهو أشياء خالطة. صحيح مبدأ التسويق تسوق سلعتك وتحطها وإلى خيره، لكن حاول أنك أنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان واضح
1: وسلم.
0: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا
1: نعم.
0: وبين بورك لهما في بيعهما.
1: نرجع مرة أخرى للصدق والبينة.
0: وإن كذبا وكتما محقت أثر بيعهما. البركة متاع البيع متاعه ربي يمحقها. علاش؟ خاطرك كذبت. والله جاء وسموني أنا بمياه وأنا وقتها علاش كنت تكذب؟ ما سامك حد، وحدك في وحدك أنت طلعت. الآخر يجي يقول لك والله أنا راني لقيتها بخمسين وهاك أنت تبيع فيها بستين، ها ثم بخمسين غيرك. علاش كنت تكذب؟ ما لقيتهاش بستين. فالشاهد شنو؟ الشاهد رانا لابد أن نعيش بالوضوح. الوضوح رو من أحسن الأخلاق. الوضوح له يعني حدود مع بعض الناس، لكن في العموم لابد أن المجتمع يكون واضح
1: وفيه أجر ذات
0: المجتمع يكون واضح. نعم. يكون عنده قيم يخدم عليها،
1: صحيح،
0: يكون عنده هدف واحد المجتمع. رانا اليوم كان أنا مش مبرر كذب ولدي للمعلمة باش المعلمة متعاقبش ولدي، رانا غلطين هنا. رانا ربي في مجتمع اللي هو غدوة بشوية اللي يكذب على الناس.
1: نعم.
0: رو اليوم كان أنا معلم مش نكذب على تلميذ رو عمله وعمله هو ما عملش،
1: رانا هو قاعدين المفروض
0: قاعدين نصنعوا، رانا قاعدين نصنعوا في جيل يكذب.
1: نعم.
0: رانا كل يوم مش في المجتمع ننجي مش نشري من عندك حاجة نرذلها ونخرج فيها 200,000 عيب في وقت اللي أنا نرفعها حاجة باهية.
1: مش نفقى ثقتي فيك،
0: مش نولي مجتمع كامل مبني على الكذب.
1: نعم.
0: مبني عن النفاق، مبني عن عدم الوضوح، مبني عن الوقوع في ماذا؟ في أمراض المجتمع اللي هي تنخر المجتمع وتفسد المجتمع.
1: وباش نعيشوا بأقنعة شيخ، نتعاملوا مع بعضنا بأكثر من قناع.
0: وهو اليوم هذا اللي صاير، اللي صاير أننا قاعدين نتعامل مع بعضنا بالقناع. أنا عامل فيك على أساس أني أنا شنو أعرف عليك أنت، لكن في بعض الأحيان أنت تغير موقفك، تغير أرائك، تغير معتقداتك، تقول لا أنا تورا مش. ساعات إنسان كان في الفساد وتخلى الصلاح، يجي إنسان يعود يتعامل معاه، اه لا هذا يا مدام جال الصلاح هو كان فاسد، اذا مشو قد يتعامل معي بك السيفة متاع قبل. فنذموه وننزلوا عليه وما نشجعوش يعاود يرجع للفساد. ربي قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: نعم.
0: وجادلهم بالتي هي احسن. ربي بعث موسى وهارون الفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، قال فقولا له قولا لينا. يا إخواني رو يلزمنا نتجردوا من كل شيء، ناكلوا سرائر ربي عز وجل، سرائر الناس خليوها عند ربي عز وجل. إذا كان أنا اطمأنيت واتطمنت ليك وبش نتعامل معك نتعامل معك، ونحاول أني نبني حدود صغيرة ونبني عليها، وبشوية بشوية ثقة تتكسب.
1: والاحترام زاد مهم في العلاقات شيخ،
0: يلزم تكون هكا. رغم مجتمعنا يلزم يرجع للجادة الأولى، يرجع للقرآن والسنة، يرجع للأخلاق الحميدة، يرجع لكل ما يقربه من ربه،
1: يرجع للنية الصافية والصادقة مع بعضنا زاد.
0: علاش؟ لأنه راهو سفينة المجتمع واحدة
1: طبعا،
0: إذا غرقت غرقت بنا كلنا.
1: نعم.
0: وإذا نجحت نجحت بنا كلنا. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
1: نعم.
0: وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار في معنى أنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك فتنة ما تصيبش كان الناس اللي ظلموا ولا تصيب الناس الأخرين، خاطرهم ساكتين، خاطرهم ما يحبوش يغيروا، خاطرهم ما يحبوش يبذلوا،
1: يراو في الباطل وساكتين.
0: صحيح. وخاصة ماذا أنه رانا في مجتمع لابد أنه كل واحد يمد يده لخوه.
1: نعم.
0: كل واحد يمد يده للمجتمع.
1: نعم.
0: كل واحد يحاول يكون هو حلقة قوية في المجتمع. صحيح ما نحاولنا حلقات ضعيفة، لكن احنا نقويهم. نقويهم بماذا؟
1: وبأسلوب بسيط قادر انك تغير وتأثر
0: بالطبيعة. راهو بإماطة الأذان عن الطريق.
1: نعم.
0: راهو بكلمة، بدعوة، راهو بضحكة، بابتسامة.
1: نعم.
0: راهو كي يجيك إنسان ويسلم عليك وهو يضحك تقولوش انت صباح خير هذا جايني على مصلحته، سلم عليه واضحك معاه، وبعد كي قال لك على مصلحته إلى خيره قل له يا هذا راني ما عنديش ولا ما نجمش إلى خيره.
1: نعم.
0: وهكذا تكون أنت سليم الصدر وهو يرجع مرتاح
1: إن شاء الله. ربي يهدينا للوضوح.
0: آمين
1: شيخ. ربي يجزيك كل خير، وشكرا شكرا على هذه التوضيحات في خصوص موضوعنا لليوم اللي احنا بالحق محتاجين أن نكونوا واضحين صادقين رحماء مع بعضنا.
0: ربي.
1: كلمة الختام أو الدعاء اللي معودنا به شيخ.
0: ربي إن شاء الله يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح. ربي إن شاء الله يصلح الحال والأحوال.
1: أمين يا رب.
0: ربي إن شاء الله يصلح الذرية. ربي إن شاء الله يصلح الزوجات والأزواج.
1: أمين.
0: ربي إن شاء الله يصلح الوالدين. ربي إن شاء الله يصلح مجتمعنا كله. ربي إن شاء الله يصلح حال المسلمين
1: يا رب.
0: فوق أي أرض وتحت أي سماء. ربي إن شاء الله يدلنا للحق.
1: أمين.
0: يبصرنا بعيوبنا.
1: أمين يا رب.
0: ويدلنا للهداية والتوفيق والنجاح والفلاح.
1: أمين.
0: ربي إن شاء الله يأخذ بأيدينا إليه وإلى البر والتقوى. ربي إن شاء الله يجعلنا سرائرنا كبطائننا، يجعلنا سليمي الصدر، يجعلنا من يقولون القول فيتبعون أحسنه. ربي إن شاء الله يجعل أيامنا أيام فرح، أيام سرور، أيام طاعة، أيام ذكر وشكر.
1: أمين.
0: ربي إن شاء الله ينزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة والهداية والتوفيق والنجاح والفلاح. ربي إن شاء الله يصلح حال البلاد والعباد.
1: أمين.
0: وربي إن شاء الله يصلح حال المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. وربي إن شاء الله ينصر إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب.
1: أجمعين. شكرا جزيلا لك يا شيخنا. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا. شكرا سوسن محمد. في أمان الله.

0: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من نفس السورة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
3: القرآن به القلب اطمان.
2: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
3: لسان نبي شريف عفيف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: ملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

0: لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
1: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

0: أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
1: فأن لله خمسه وللرسول ول

0: عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.
1: والله على كل شيء قدير.
0: والله على كل شيء قدير.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم.
0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم.

0: كان مفعولا.
1: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
0: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.
1: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة.
0: وإن الله لسميع عليم.
1: وإن الله لسميع عليم.
0: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم.
1: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم

0: الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: بارك الله فيك، أحسنت. تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: بارك الله فيك، أحسنت ياسين. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 19 من متن الجزرية حيث يقول الناظم في آخر هذا البيت وغنة مخرجها الخيشوم. هنا لم يذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله الغنة في صفات الحروف وذكرها في المخارج كما تقدم، وكان أكثر علماء التجويد قد ذكروا الغنة في صفات الحروف وهي صفة لصوتي الميم والنون، وكذلك أشار عدد من العلماء إلى أن الغنة لا تنفك عن الميم والنون، فقال عبد الوهاب القرطبي رحمه الله والنون لها غنة في نفسها سواء كانت من الفم أو من الأنف لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف وإن كان خروجه من الفم. فنفهم من هذا الكلام أن الميم والنون تصاحبها صوت يخرج من الخيشوم وإن كان مخرج الميم من الشفتين فيصحبها صوت يخرج من الخيشوم وهو ما يصطلح عليه ويسمى بالغنة. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة أخرى على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعين

0: أولى وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

0: لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
1: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى

0: على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.
1: فأن لله خمسه وللرسول

0: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
1: والله على كل شيء قدير
0: والله على كل شيء قدير
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم
0: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم
1: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
0: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
1: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
0: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي

0: أشركهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم
1: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: وإلى الله ترجع الأمور.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136 ألف، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم على موقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي. ويؤمن هذه الحصة ككل أسبوع الأخ محمد الفرجاني وأختنا كذلك سوسن الفرجاني، فتحية لهما في طليعة هذه الحصة. إذن مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي. وتوجيهنا لهذه الحصة من الآية 26 بعد 100 من سورة آل عمران، وتحديدا عند قوله تعالى: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. الآية. وصل الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى العزيز الحكيم بما بعده، أي بقوله ليقطع طرفا من الذين كفروا، ولم يعين وقفا على قوله تعالى العزيز الحكيم. والسبب في ذلك والله تعالى أعلم بالصواب أن اللام في قوله ليقطع طرفا متعلقة بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، والتقدير ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. فلما كانت الجملة في قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا متعلقة بقوله ولقد نصركم الله ببدر، لم يفصل الشيخ رحمة الله عليه بينهما بالوقف على العزيز الحكيم، لأن الجمل التي فصلت بين اللام ومتعلقها هي جمل اعتراضية. والمعنى ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. وقد يكون المعنى أي التعلق للام في قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا بالإمداد، والمعنى إنما أمدكم الله بالملائكة في قوله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إنما كان الإمداد ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. هذا هو المعنى وهذا هو السبب، والله أعلم، الذي جعل اتصال الجمل من حيث المعنى يجعل الشيخ الهبطي لا يعين وقفا عند قول أو على قوله تعالى العزيز الحكيم، ووصل العزيز الحكيم بما بعدها أولى عند أئمة الوقف لما قلناه من هذا التعلق بينها وبين متعلقها. كذا فعل رحمة الله عليه في الآية التي بعدها مباشرة في قوله تعالى فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لم يعين وقفا على قوله تعالى خائبين، والسبب في ذلك واضح، وهو أن جملة ليس لك من الأمر شيء فصلت بين المعطوفين بين المتعلقين، وهو قوله تعالى أو يكبتهم، فأو يكبتهم احتمال ثان لقوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فقوله تعالى أو يتوب عليهم احتمال ثالث متعلق بالقطع، والمعنى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو ليكبتهم أو ليتوب عليهم أو ليعذبهم، فكل هذه الجمل متعلقة ومعطوف على بعضها على بعض، فلم يفصل بينهما بقوله ليس لك من الأمر شيء، فلم يقطع أي لم يقف الشيخ رحمة الله عليه ليفصل بين المتعاطفين. هذا هو سبب وقف ووصل عفوا وصل الشيخ الهبطي لهذه الجمل وعدم الوقف عليها. فنفهم ونتبين من خلال هذا أن وصله مبني على معنى واضح لفهم سياق الآية، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، نعيد الاتصال مرة أخرى. إذن في انتظار الاتصال نقول إن المعاني الكامنة في الآيات القرآنية تكون مطية لعلماء الوقف لتعيين وقوفاتهم أو لوصلهم الكلام بعضه ببعض. وفي الآية التي ذكرناها سياق الآية لا يفهم إلا بوصل المتعاطفين أو المعطوفين أو المتعلقين أو المتعلقات بعضها ببعض حتى تفهم الآية فهما سويا وحتى يبلغ المعنى السليم في ذهن السامع. فلذلك نجد أحيانا وصل بعض الآيات ببعض وقد يتعجب القارئ لذلك، ولكن كل هذه الوقوفات وهذا الوصل هو مبني على فهم لسياق الآية. إذن الاتصال جاهز. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
3: مرحبا، الاسم الكريم. من معنا؟
4: حسن.
3: الصوت يا سي حسن. حسن. نعم، من أي ولاية يا حسن؟ من ولاية المنستير، لكن الصوت يتقطع. يلا سي حسن تفضل. الصوت متقطع للأسف يا سي حسن، لا نسمعك جيدا. إذا عاود الاتصال مرة أخرى حتى يكون الصوت واضحا. طيب اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
5: أسماء من ولاية مدني.
3: أسماء من مدني، تفضلي يا أسماء.
5: شكرا بارك الله
3: فيكم. بارك الله، تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
3: حرف العين يا أسماء. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا تجنحي بي نحو الكسر تأثرا باللهجة. أعيدي، صدقوا.
5: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله.
3: لا لا لا لا، أسماء أسماء، ليست عاهدوا، عاهدوا، ليس
5: عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

0: شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
1: لو وقفت على إن شاء تقفين عليها بالمد لأن الهمزة ساقطة في الوصل فقط، تقفين هكذا ليجزي الله الصادقين بصدقهم أو ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فهمتي يا أسماء؟ الهمزة تعود في الوقف. نعم، واصلي.

ماء. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

0: الرعب
1: الرعب، قلقلة الباء.
0: الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله العظيم،
1: جزاك الله خيرا يا أسماء، أحسن الله إليك، قراءة جيدة ما شاء الله، أحكام جيدة منضبطة عندك، فقط حرف العين وأقل منه بقليل حرف الحاء، هذان الحرفان عندك متأثران باللهجة، وبالتالي ينبغي أن يكون حرف العين وحرف الحاء حرفان من حيث الصفة هما حرفان مرققان، ولكنه أي من حيث الصوت المرتب على الاستفال العضوي، وإنما ولكن من حيث الفتح، فتح الفم يعني، ينبغي أن يكون الفم مفتوحا لا جانحا نحو الكسر. لا تقولي عا، وهذا ضروري يا أسماء، ضروري لتكتمل معالم قراءتك الجيدة، ضروري ابتداء من اليوم أن تصلحي صوت هذا الحرف. أسماء، حرف العين عندك جانح نحو الكسر، عاهدوا، والصواب والله أعلم عاهدوا وليس عا، فهمت يا أسماء أم لا؟
0: والله شكرا،
1: الله
0: جزاك
1: يفتح
0: الله
1: عليك
0: كل خير،
1: وربي يجزيك الخير،
0: شكرا،
1: وأحسن الله لك.
0: شكرا.
1: إذن اتصال جاهز. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: نورهان من ولاية صفاق.
1: نورهان من صفاق، مرحبا بك يا نورهان. أي نورهان، أي موضع ستقرأين؟
2: ما تيسر من سورة الفرقان.
1: نعم، على بركة الله، تفضلي.

0: عبده ليكون للعالمين نذيرا.
1: نورهان لا نقف على عبدي لأن ليست محل وقف يا نورهان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكذلك حرف العين، انتبهي إلى حرف العين، لا تجنحي به نحو الكسر. يلا أعيدي هذه الآية.
0: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
1: أحسنت واصلي.
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: انتبهي يا نورهان، فقدره تقديرا، أثبتي ومكني الصلة، فقدره أثبتي الصلة، قولي.
0: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: تقديرا بالقصر فقط.
0: تقديرا. واتخذوا
1: أثبتي ومكني المد يا نورهان.
0: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

0: إفق افتراه وأعانه
1: افتراه وأعانه.
0: افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وقالوا أساطير الأولين
1: اكتتبها
0: الأولين كتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
1: جزاك الله خيرا يا نورهان، ما شاء الله عليك، قراءة جيدة. أي اسمعني مليح يا نورهان، عايش بنتي، اسمعني مليح مليح مليح. باهي، أولا أنت تجهدين نفسك كثيرا من خلال تقليدك لبعض القراء، وهذا متعب يا نورهان. أنت مستواك جيد ما شاء الله، أحكامك في الغالب جيدة، أدائك جيد، صوتك ندي بسم الله ما شاء الله، لكن جهدك في تقليدي ومتابعتي والاتساق بأدائك مع أداء آخر وقراءة أخرى لبعض القراء يجعل جهدا مضاعفا في الصوت، وهذا أدى إلى النشاز حتى في المقام. وبالتالي يا نورهان اجعلي لنفسك أداء مستقلا عن التقليد. هذه الملاحظة الأولى يا نورهان، خذي هذه الملاحظة يعني محمل الجدي، لأنها سيترتب عليها بعد ذلك شخصية القارئة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، عندك بعض الأخطاء اللي هي لا تغتفر، اللي هي بتر الحروف، لا طبعا لا تغتفر في جانب الصناعة التجويدية. البتر الحروف هذا إسقاط حرف من كلام الله يا نورهان، وهذا راه لا يستقيم. واتخذوا من دونه كذلك في قوله تعالى فقدره تقديرا، تلك الواو الصغيرة في الرسم محذوفة، والواو نعبر عنها بالواو الثابتة في الرسم، هذيك راه سواء، تثبت هذه وتثبت تلك، إذن اعتني بهذا. وكذلك كلمة الأرض لا نقف عليها، الأرض وليس الأرض، فهمتني يا وثم علم الوقف والوصل، الحقيقة عندك ضايع هذا العلم، تقفين أين تشائين وتبتدئين من أين تشائين. الملاحظات كل هذه يا نورهان راهي في صالحك، لأن قراءتك جيدة ما شاء الله وأدائك جيد، خذي هذه الملاحظات وسيرتقي مستواك بإذن السميع العليم.
0: جزاك الله كل خير.
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك ويجزيك بالمثل يا رب العالمين. شكرا لك يا نورهان، ما شاء الله على نورهان من صفاقس. إذن اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: إن شاء الله حسن
1: عدت يا حسن من المنستير، يا مرحبا. نعم. أي تفضل على بركة، والصوت أحسن الآن، يلا
2: إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: أتمم الغنى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أتممها.
2: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
1: الله لا إله إلا هو. كف عليه
2: الله
1: أحسن.
2: نعم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

0: بقبس أو أجد على النار هدى.
1: سيحسن.
0: نعم.
1: لا نزيد في المدود ومقاديرها هكذا. أعد الآية. أنت فهمتني.
0: نعم.
1: أعد الآية.
0: نعم. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع
1: إني أنا ربك
0: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى
1: لا
0: كل
1: لا لا لا أكاد أخفيها لتجزى موصولة.
0: نعم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: جزاك الله خيرا يا سحسن على هذه القراءة السلسة، قراءتك سلسة ما شاء الله، أي خذ بعض الملاحظات، الحقيقة هي دقيقة جدا، يعني تكاد لا تذكر هذه الملاحظات لأن قرايتك ما شاء الله. شوف سحسن، فرق بين أنك تقول إني آنست لعلي آتيكم إني لعلي وبين إني ولعلي، اسمعني جيدا، قال ربنا سبحانه وتعالى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم، اسمع الآن، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم، ما الفرق بينهما؟
0: شدت
1: هذا مش شدت هذا نسميه من الأخطاء اللي هي توليد شبه حرف مد إني لعلي، كررتها كذلك في قوله تعالى
0: إني أنا ربك،
1: لا في قوله تعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن وليس يؤمن، فهمتني يا سي أحسن، لأن قرائتك ما شاء الله عليك تخلص من هذه الأخطاء، قول إني آنست نارا خلاص يعطيك الصحة، لا تقول إني، والباقي جيد، ربي يفتح عليك يا سي أحسن، قرائتك جيدة ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك خيرا
0: وفيك بارك الله،
1: اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: نتيجة من قفصة.

0: نستعين.
1: يا ناتي جمال، لا نقول إياك نعبد، نعبد، إياك نعبد، نعبد، نعبد، نعبد.
0: واضح. إياك نعبد وإياك
1: أحسنت.
0: نستعين.
1: أحسنت، أحسنت، ممتاز.
0: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: هذه فاتحة ممتازة جدا من حيث الأداء، جيد، أحسنت يا نتيجة، ما شاء الله عليك. فقط ملاحظة نعبد والباقي ممتاز. هات أول البقرة، يلا.
0: أول البقرة
1: من موضع آخر، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ

0: الله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
1: جزاك الله خيرا يا نتيجة. سؤال لك يا نتيجة، هل تدرسين؟
0: لا.
1: لا، علمي غيرك. أنت كم تحفظين من القرآن؟
0: قرب 17 حزب.
1: أي شيء، واصلي في حفظ القرآن الكريم، أدائك ممتاز ما شاء الله، وعلمي غيرك يا نتيجة، الناس محتاجة لك في قفصة يا نتيجة، علمي غيرك يا. واتصلي حتى بال
0: نعم. أنا أسكن في الريف مش في المدينة، ما
1: أسميش يعني. إيه، علمي غيرك، الناس محتاجة إلى التعليم، أدائك جيد يا نتيجة، علمي غيرك، ما شاء الله عليك، أنا تابعتك في تلاوتك، يعني ما شاء الله، قراءة جيدة، أداء جيد، وقفات جيدة، حروف قوية، ممتازة، ما شاء الله، حتى سورة الفاتحة، علمي غيرك سورة الفاتحة، فهمتني يا نتيجة؟
0: إن شاء الله.
1: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله، ونسعد باتصالك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: من معنا؟
2: معك ناجية.
1: ناجية من ولاية؟
2: من نوب.
1: من نوب. مرحبا بك يا ناجي.
2: بيك عاشك.
1: تفضلي.
2: أقرأ لك من أول سورة سورة قاف.
1: تفضلي نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: البسمة. الباء الباء الباء بي بي. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
1: صليها صليها يا ناجي. أَإِذَا مِتْنَا.
2: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ.
1: ذَلِكَ.
2: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر

0: ريج.
1: فهم في أمر مريج. أثبت المادة جيدا. في أمر.
0: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
1: نعم.
0: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي
1: فيها نفس الشيء. وألقينا
0: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزل

0: وحب الحصيد والنخل باسقات
1: والنخل
0: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة
1: ميتة ميتة
0: وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج.
1: جزاك الله خيرا يا ناجية. الأساس موجود عندك ما شاء الله. الأساس القراءة السليمة موجود عندك ما شاء الله الحمد لله. فقط انتبهي من شنو؟ من بتر الحروف المد هذيك خاصة الألف. مددناها وألقينا وأنبتنا ونزلنا فأنبتنا، كل هذا تثبت فيه الألف أي تمكن الألف في النطق. بخلاف هذا قراية جيدة في الغالب ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك يا أختي ناجية. شكرا جزيلا، اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم الكريم؟
2: كريم من المهدية.
1: اسم الكريم كريم من المهدية. يا سي كريم، من أي موضع ستقرأ لنا؟
2: الرحمن
1: عز وجل، من سورة الرحمن عز وجل. أي سيدي على بركة الله، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
1: فاكهة
2: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال
1: صلصال كالفخار،
2: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
1: علش فخاء فخاء فخاء، الخاء مفخم الصوت.
2: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار.
1: سكرين أسمعني جيدا في هذه، لازمك تتلقاها هذه. وخلق الجان من مارج من نار. شفت الجان
2: نون.
1: أيوة، مد لازم بالطويل ثم الانتقال إلى النون، يكون تشديد النون جيدا. نعم.
2: وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: جزاك الله خيرا يا سيكري. ابحث في صوتك يا سيكريم على بعض ما شاء الله عندك في صوتك، كالمقام الجميل اللي تقرأ به ما شاء الله، قرأتك سلسة جيدة آتية في الغالب بأركان القراءة السليمة ما شاء الله عليك. عندي لك ملاحظة، اللهم آمين، لك وللسادة المستمعين المستمعات، هي ملاحظة فيها فايدة إن شاء الله ليك يا سي كريم، اسمعني جيدا. أول آية قريتها أقرأها لي بركة فقط، عودها لي، أول آية في سورة الرحمن، يلا.
2: الرحمن.
1: طيب سؤال هنا، لماذا وقفت على كلمة الرحمن؟
2: والله يا سيدي تلقيتها معناها
1: جيد، أنا سأقول لك طيب ليس خطأ هذا، فقط هو للتدقيق. نحن عندما نقرأ برواية قالون ونختار مذهب اعتبار رؤوس الآية في الوقوفات، وهو هذا الذي فعلته، ينبغي والأولى أن يكون العد المعتمد عندنا العد المدني، سواء كان أولا أو ثانيا، أي الأول أو الأخير، أليس كذلك؟ العد المدني الأول والعد المدني الثاني لا يعدان كلمة الرحمن آية، بل يعدها العد الكوفي المشهور أكثر اليوم في المصاحف والمنتشر أكثر، خاطر رواية حفصية الأكثر انتشارا. إذن لو كنت معتبرا رؤوس الآي في الوقف، فينبغي أن يكون اعتمادك على العد المدني، والعد المدني لم يعدها آية، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. فهمتني يا سي كريم؟
2: الله يبارك.
1: هذا يعني من باب التدقيق، وإن كانت قراءتك جيدة وحتى لو اعتبرت العد الكوفي، لكن الأولى يكون في رواية حفص. فهمتني؟ ربي يفتح عليك سي كريم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم فيكم، بارك الله. الموافقة العد للرواية أولى، أول يعني هناك روايات تتلائم مع الأعداد التي هي مبنية عليها، العد المدني رواية قالون، رواية ورش، العد الكوفي رواية حافص الأشهر انتشارا أكثر انتشارا، رواية قراءة البصري العد البصري، وهكذا قراءة المكي بن كثير العد المكي، وهكذا. على كل حال هذه مسألة يعني متخصصة بعض الشيء، ولكن نفيد بها سادة المستمعين والمستمعات. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
3: الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: أمال من قصرين.
1: آية يا أمال، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: تفضلي على بركة الله يا أمال.
3: ما تيسر من سورة الواقع.
1: نعم تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أكرر يا أمال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة.
1: لوقعتها زيد شوية
3: ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
1: تفخيم الصاد.
3: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك

فريق وكأس من ماء وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأن

0: لا يسمعون فيها لغوا
1: فيها
0: لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
1: أحسنت يا أمال، جزاك الله خيرا. عندك خطأ بتر المدود، هذا متكرر عندك يا أمال. اعتني جيدا
0: نعم.
1: بإثبات حروف المد، هذا راه ورد بالنا
0: نعم.
1: في القراية إسقاط حرف مد، فهمت حرف من القرآن،
0: إن شاء
1: والباقي
0: الله
1: ربي
0: أتحسن.
1: يفتح عليك قراية جيدة وربي يزيدك توفيقا إن شاء الله يا أمال.
0: جزاك الله خير،
1: اللهم
0: السلام
1: آمين
0: عليكم.
1: وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله عليها أختنا أمال، فقط عندها حرف الراء التكرار، هذا خطأ مشهور يتم التخلص من التكرار اللي هي الصفة احترازية بإلصاق ظهر اللسان لصقا محكما مرة واحدة بالحنك الأعلى، وبتر المدود هذا ينبغي أن يراعى. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: أنا هادية من قربة.
1: هادية من قربة، أي هادية تفضلي.
2: سنقرأ لك من سورة الفتح.
1: نعم تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
1: لا لا تتنفسي والمشركين والمشركات وتعودي والمشركين
2: والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: أحسنت يا هادية، قراءة جيدة ما شاء الله عليك، آتية بالأحكام في الغالب ما شاء الله. عندك ملاحظة فقط، الحقيقة ينبغي أن تكون يعني تعتني بها، هي صعب شوية التخلص منها في الحالة هذه، لكن ممكن بالدربة وبالاستماع أو من يستمع إليك، وهو استعمالك للأنف في جل الحروف.
2: أي قولولي.
1: عندك استعمال الخيشوم يا هادية، هذا يلزمك تتخلص منه لأنه ظاهر في التلاوة متاعك. أنا ركزت معك في القراءة كلها تقريبا تخرج باستعمال الخيشوم، فهمت يا هادية؟ هذا حاول تتخلص منه بالدربة وبالكثرة القراءة، وخلي شكون يسمعك في البيت أو في الجمعية أو في الحلقة المسجدية باش تتخلص شيئا فشيئا من هذا، متخلصي شيئا فشيئا من هذه المعضلة، معضلة استعمال الأنف. ولكن الباقي قراية جيدة ربي يفتح عليك، خاصة وقوفاتك ووصولاتك جيدة ربي يفتح عليك يا هادية.
2: جزاك الله خير.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال موالي. سلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: أم أمان الله من نفطة.
1: أم أمان الله
3: من نفطة.
1: نفطة شو يسميوها يا أم أمان الله؟
3: خويا أسامة يسموها بالكوفة الصغرى.
1: أحسنتي ما شاء الله عليك يا أم أمان الله. آه هذا جواب ممتاز. يعطيك الصح. أي سمعنا قرية باهية ترى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
1: ما عجبنيش الوقف. عادي. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يلا.
3: حاضر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: شا تحشى تحشرون.
3: واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا.
1: صليها
3: نفسك يا أسامة.
1: مثالش مو المعاني مثالش. ويشهد الله. تستطيعين تقف في الضرارية. نعم.
3: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءت كم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون
1: لماذا أعدتي لا نسأل فيك لماذا أعدتي هل ينظرون.
3: بس لي النفس يا أسامة.
1: هو الوقف على كلمة الغمام راب.
3: وقف جائز.
1: مالا مش جائز. يكاد يكون وقف أكثر من جائز. كيفي أعطي في الكلام يعني استأني في الكلام
3: إن شاء الله.
1: والملائكة
3: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: ما شاء الله عليك يا أم أمان. حقا ما شاء الله عليك. قراية ممتازة أداء جيد جدا. أول مرة تشارك معنا؟
3: أول مرة أخوي أسامة.
1: خذ الملاحظة هذه سريعا لأن الوقت أزيفة
3: إن شاء الله.
1: شوف الملائكة تو هي مرفوعة على الابتداء معطوفة على اسم الجلالة والتقدير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة. فلو وصلتيها كما أردت أن تفعلي أنت الآن في ظلل من الغمام والملائكة فلا معنى إلا على قراءة أبي جعفر القارئ الثامن والملائكة على قراءته ينبغي العطف. فهمتني يا أم أمان؟ أمان الله قراءتك ممتازة يا أم أمان الله. فتح الله عليك. قولي قولي سريعا يلا.
3: نتقدم بجزيل الشكر لكل الأخوات اللي قروني، ونتقدم بجزيل الشكر إلى كافة العاملين في إذاعة الزيتونة، وليك أنت خويا أسامة
1: بارك الله
3: وربي
1: فيك،
3: ربي بارك فيكم هذه المنارة العلمية
1: خيرا اللهم أمين. ويا أم أمان الله علمي غيرك أدائك ما شاء الله لي، وربي إن شاء الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا، وسعدت بهذه القراءة الجيدة. هكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية حصة تعاهد القرآن، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الساعة 11 إلى منتصف النهار. طبعا الحصة تعاد ليلا بعد صلاة العشاء، وكذلك أيضا تلقاوها من الغد بحول الله تعالى على صفحة الإذاعة على اليوتيوب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم طبعا على اليوتيوب، لمن ربما يفوت جزء من الحصة أو يحب يسمع للحصص الفارطة من هذا البرنامج، يدخل لليوتيوب بحول الله ويلقى آخر 25 حصة موجودين بحول الله تعالى. طبعا كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، يرافقني في هذه الحصة كل من سير شدة مر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نصبح عليه ونسلم، قلوا صباح الأنوار والسلام عليكم سير شدة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، وإن شاء الله حاج مبرور وذن مفوز.
2: الله يبارك لك سيدي، أجمعين ربي يتعامل جميع إن شاء الله يا رب. ثم منكم نأخذ طيارة نحو سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شرفتونا،
2: الله يعزك
4: وربي يتقبل عليكم
2: يا رب من الجميع يا رب إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي وربي يحفظك وفي عودتك إن شاء الله.
4: إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. واللي بيه الفايدة، اللي بيه الفايدة هو أنه ما شاء الله المجموعة، ونقول احنا التوانسة الكل ما شاء الله بشاو حجوا
2: رجعوا كاملوا
3: وفرحانين وفرحانين بالتنظيم
4: كل شيء، الحمد لله
2: الحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع.
3: نعمل برنامج غادي كان فيه بيس،
2: والله فكره علاش لا.
3: لو كنت مشيت عمل طله انت
2: لا نجبوا، فما مؤسسه اعلاميه وفما بلاصه وفما مكان
4: ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله
3: عاودكم ان شاء الله. ان شاء الله سمعناها مرتين ولا ثلاثه
2: ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. كذلك الشكر نحو الاخت لطيفه الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الاجهزه التقنيه، واحنا كالعاده والله لا تقطع لنا كل عاده طيبه وباهيه، دي مضيوفنا من العيار الثقيل
3: شقال
2: المستمعين.
3: احنا ما نعطوش في المزيد تحت مستوالك.
2: لا بحول الله. شكون اليوم ناخذ بسط على ضيفنا اليوم؟
3: سي محفوظ انت ما تقول حد شيء، انت مشيش عاد
2: لا هاني نغزر
3: لك وشاد انا متبسم
4: اليوم. اكتشاف عامل، عملت اكتشاف ما شاء الله.
3: ضيفتنا يا سيدي هي من حراير تونس،
2: الحمد لله
3: فهمت باللي هي امرأة، من مواليد 1976 بالعاصمة. نحكي لكم على مسارها بعد ما اجتازت البكالوريا بامتياز، تحصلت على الأستاذية في القانون بكلية العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تونس 2، تعرف هذه اللي خرجت منها ما شاء الله فطاحلة. ثم واصلت دراستها بالخارج، فتحصلت على شهادة الدراسات المعمقة ديويا في القانون الخاص العام والأوروبي بجامعة ليموش بفرنسا، ثم أرست بعد ذلك بسلك المحامين بتونس.
2: نعم.
3: ما كملت قرايتها.
2: ايوه.
3: جات تخدم محامي. لكن شغفها بالبحث العلمي جعلها تواصل دراستها للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بليموج بفرنسا، درجة مشرف جدا مع تهنئة لجنة التحكيم.
2: نعم. ما شاء الله.
3: هذه المسيرة الثرية التي كونتها على مدى أكثر من 25 عام مكنتها من امتلاك خبرة واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الوطني والدولي، اختصاص قانون تجاري، قانون أعمال، قانون مصرفي، قانون جبائي، قانون مدني، حيث درست ودرست وترأست أقسام ومخابر وشاركت في عديد اللجان في عديد المعاهد، كالمعهد الدراسات التجارية العليا لياشو سيكالتاج وما أدراك، المعهد المغاربي للتمويل ليفيد، وهي تشغل حاليا كأستاذة محاضرة في القانون الخاص بمعهد الدراسات التجارية العليا لياشوسي، حاملة في جرابها رصيدا ثريا جدا من البحوث المنشورة والمداخلات في المؤتمرات الدولية والوطنية على مستوى اختصاصها.
2: نعم.
3: أصدرت الدكتورة مؤخرا كتاب بعنوان الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما دفعنا لدعوتها اليوم، قصد أن نتباحث معها حول هذا المؤلف اللي لعله يفيدنا ويفيد المستمعين. واضح. ضيفتنا هي الدكتورة بسمة العرفاوي.
2: دكتورة مرحبا بك، شرفتنا وأنستنا.
5: وبيك شرف لي، نشكركم على حسن الاستضافة.
2: يعطيك الصحة دكتورة على كل هذه التقديم، ما شاء الله يبين لنا معناها طبيعة الشخصية اللي نحن باش نحاوروها اليوم. وأنا خليني أبدأ أولا مش أقول نتمنى لك دوام النجاح ولا التوفيق، احنا هكا الكفاءات التونسية ديما نحبوهم نحن، ولكن أنا اسمح لي نسأل من نبدأ من عنوان الكتاب لو تسمح دكتورة، كلمة الامتثال هذه شوية هكا في الأمور المالية، ما معنى الامتثال؟ لأنه يعني العنوان الكتاب اسمه الامتثال في المجال البنكي ومجال المؤسسات المالية، نحب نعرف وش معناها الكلمة هذه.
5: هو الامتثال في حقيقة الأمر مفهوم فرض نفسه يستمد جذوره من القانون الأمريكي، فرض نفسه في المجال البنكي بالخصوص وحتى في جميع المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة. نجم نفسر المفهوم هذية بطريقة مبسطة في أنه جميع الآليات والاستراتيجيات اللي كل بنك وكل مؤسسة مالية مطالبة أنها تأخذها في إطار أنها لضمان امتثالها للقوانين والنواميس الأخلاقية اللي تنطبق في المجال البنكي، وذلك لضمان عدم مساءلتها وتجنب العقوبات أولا، ولضمان سلامة النظام المالي والاستقرار متاعه، ومحافظة على السمعة تاع المجال البنكي بصفة عامة.
2: جيد، إذن هذه كلمة الامتثال هي تدل حتى على معناها في اللغوي،
3: نمتثل إلى شيء،
2: لا شيء، يعني احنا نطبق كل الأشياء اللي جي فال، يعني ما يصدره البنك المركزي خليني نقول هذاك لازمنا نحن نمتثل له باش نكونوا نحن مؤسسات مالية في تونس تشتغل.
3: أنا فهمت من كلامها شيء أكثر من هكا، معناتها مش مجرد تطبيق قانون، هي ثقافة مؤسساتية، مش هكذا دكتور؟
5: صحيح، هي نوع جديد، معناها تعزيز ثقافة جديدة تقوم على كل بنك وكل مؤسسة مالية مطالب أنه يسائل نفسه، أنه يتخذ تدابير ما ينتظرش أنه يتعاقب، حاول فما الفكرة تجنب مخاطر.
2: نعم.
5: والخطر الأولاني اللي تحاول تتجنبه البنك أنها ما تتعاقبش.
2: واضح.
4: سيلف كنترول في
5: يعني الاوتو كنترول،
2: المراقبه الذاتيه،
5: المراقبه الذاتيه البنكة هذه يعزز ثقه الحريف في النظام المالي ككل، ويخدم الاستقرار المالي وسلامه المعاملات الماليه، لانه فما مشكل ثقه عند كل حريف، فما المشكله هي الامتثال، هو يعاون ان نحيو التخوف.
2: أكيد احنا خاصة الفترات الأخيرة نشوفه في بعض المواطنين يتسائلوا، احنا مرة ذكرنا تحدثنا على البنك اللي الاقتصاصات نتاع البنوك شنية وتفصيلاتها، كانت تذكروا الحصة ذيك كان أحدث التفاعل الكبير جدا من المستمعين، يقول لك هذو مشنومة وقص لي هكا هو يقص لي هكا، يعني تعزز الثقة هذا مهم ومهم جدا. تفضل سيدي محفوظ.
4: هو في هذا القطاع وكما أي قطاع آخر، ما نتوى احنا خاطر السيدة بسمة موضوعها يهم قطاع البنكي
2: والمؤسسات المالية.
4: المؤسسات المالية أكيد اللي يعرف التعريف هذه فيها شركة الإيجار المالي،
2: صحيح،
4: وشركة الفاكتورينج اللي هو شراء الديون، وشركة تحصيل الديون.
2: نعم.
4: دونك هذا هذا هذا نقوله الفوكس معناها علاش تخدم السيدة بسمة في اولا حبيت نهنيك على الانتاج الانتاج الفكري. ثانيا هو الموضوع مراقبة الامتثال، هي مراقبة الامتثال تحط كهيكل منذ 2003 في مناشير البنك المركزي.
2: نعم.
4: وبعدها طوروه بطبيعة حال حتى ولت حاجات نقول احنا توسعت العملية، مش كانت قطاع البنكي برك، مشيت حتى قطاعات أخرى بما فيهم قطاعات مالية أخرى تابعة السوق المالية ولا سوق كذا عندهم دخل. أهم حاجة اللي يجب واحد يفهمها بالنسبة للمستمعين، كما قلنا احنا ديما في حصص شوية تثقيف اقتصادي ومالي، اللي يهمنا هو ثم ترتيب التشريع عن المعاهدة الدولية، وبعدها في تونس عن القوانين، وبعد القوانين عن المناشير
3: المراسيم
5: عن الدستور
4: والدستور
3: وبعد القوانين
4: إلى غير ذلك. فهمتي هذا الكل شفتك ترتيبك كل توصل إلى القرارات أو نقول احنا نوت سيرفيس مذكرة داخلية. ساعات فهم المذكرة داخلية عند المؤسسة.
6: صحيح.
4: هيكي عندك الحق أنت كرئيس مؤسسة أنك تطلب السيد المسؤول على مراقبة الامتثال أنه شوف لي هيك العملية احنا اللي قررناها وعملنا اجتماع عليها، هل ترى قاعدة تطبق مش تطبق، وما هي نتائجها، وشو الإخلالات، وشكون خرج وشكون ما خرج. مش بس في نظرة تفتيش أو متاع هيك نقولوا احنا المراقب هيك
3: الجندرم
4: أي جندرم. لا لا لا، هذه كما قلنا في البداية أنه هذا حماية للمؤسسة، وتقول السيدة بسمة تعطينا يكون أكثر. ثانيا خاصة رعاية وحماية المنظومة وحماية القطاع البنكي من الخروج عن الجذة. خاطر واحد برك أو موظف برك في البنك
3: ينجم
4: يمسك سمعة نتاع قطاع كامل.
6: صحيح.
4: هو تصرف ذاتي شخصي، هذا التصرفات الذاتية الشخصية ما نحبوش احنا المسؤولين، خاصة في بلاد منظمة وعندها قوانينها وعندها ترتيبها. شكرا بس ما كان زدت
5: موافقة
4: حاجة من عندك.
6: لا هو هذا كلام حتى تو على مستوى عالمي، المؤسسات المالية الكل تخاف حتى تقول لك إشاعة هذه تجم تطيح من قيمة مؤسسة بمئات المليارات تقريبا، وقاعدين نشوفه فيه
3: والكورس متاحة في البورصة
6: بالضبط في بكلمة ولا بتصريح.
3: ولعل طيب. ولعل هذا السبب اللي جعلنا نختاره الموضوع هذا بالذات ونختاره أن نستضيفه الدكتورة بسمة العرفاوي. علاش؟ لأن يقول القائل احنا توا اغلب الاحيان نحكيه على المؤسسات الصغرى المتوسطه،
6: نعم،
3: والستارت اب قد يجبنا من الستارت اب ونحاولوا باش يكون تثقيفي تبسيطي، لكن وقت نجبدوا احنا بنوك وحاجه كبيره،
6: نعم،
3: لكن احنا البدايه هي من هنا. علاش؟ على خاطر القطاع اللي حكى عليه محفوظ اللي يلزم وقايته هو قطاع يتعلق بالتمويل.
6: صحيح.
3: هو يمول الاقتصاد،
6: نعم،
3: في فلوس الشعب معناتها فلوس الادخار
6: احنا المالي والبنكي، ما اذا يكون بخير البلد كل تكون بخير.
3: اذا كان اذا كان هو مش منظم بالقدا،
6: يعني
3: ما فيش امتثال وما فيش رقابه لصيقه، يعني فعلا راهو تنجم البنوك تعطي فلوسها وما تسترجعهمش، تنجم ما تعطيش فلوسها تخاف الشركات ما تتكونش،
6: نعم.
3: ما ثم تمويل، ما ثم شركات، ما ثم شركات، ثم بطالة،
6: ثم ركود،
3: ثم ركود، وإحنا شعملنا جملة. ولذا إحنا هذا هذه البداية حقيقة، يعني باش نتحدثوا على الموضوع هذايا وباش نقولوا للمستمعين شنو هي أهمية الامتثال بالنسبة للملوك، مع معناتها امتثال بالنسبة للاقتصاد.
6: واضح. طيب سير شيء دانا قبل ما نكملوا وباش نخرج فاصل، وقبل الفاصل نحب نقول إنه الكتاب هو باللغة الفرنسية للدكتورة بسمة هكا ولا لا؟ لا كومبليونس دون لي بانك لي زابليسمون فينونسي اللي قاعد نشوف فيه امامي، فيه 369 صفحه. يباع في المكتبات، يباع اذا في
5: مكتبه الكتاب،
6: مكتبه الكتاب يجمو يتحصلوا على النسخه نتاعهم. واحنا ما زلناش نحكيوا في تفاصيل واكثر واكثر، لكن بعد هذا الفاصل احبتي الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفتنا المبجلة اليوم الدكتورة بسمة عرفاوي، ونحكي على الامتثال، خليني أقول بصفة عامة في البنوك والمؤسسات المالية في تونس. تحدثناش معناها الامتثال، أهمية الامتثال عموما، وقبل الفاصل قدمت الكتاب، ثم سي رشيد عندك سؤال تحب تسأله.
1: انا حبيت نعرف بالضبط،
0: نعم،
1: ما تحب اطلاع اكثر منه حاجه اخرى،
0: وقلنا حتى احنا نعرفه معك زاده.
1: ما الذي دفع الدكتوره بسمة عرفاوي لاصدار هذا الكتاب بهذا الاسم وفي هذا التوقيت بالذات؟
2: هو الحقيقه الكتاب هو كيف حد كان درس كنت أنا نلقيه في ماستر أناليست فينانسي في المعهد،
0: يعني درس في الجامعة،
2: درس في الجامعة
1: تحليل مالي.
2: وهنا نوجه تحية للدكتور عبد القادر بودريقة اللي هو
1: تعرفه ولا ما تعرفه؟
0: نعم طبعا.
1: ما استضفناه
0: طبعا، تحية ليه طبعا.
2: هو الحقيقة المسؤول على الماستر هذا، واللي وقتها أعطاني مسؤولية أني نحضر الدرس هذا.
0: كانت حصة رائعة وقتها سير شيد،
1: تبارك الله عليك.
2: أنا وقتها الحقيقة باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية، لأنه حتى في القانون الفرنسي معنى يقولوا كومبلاينس، ما يعرفوهش الكلمة
0: كونفورميتي.
2: يقولوا كونفورميتي كلمة يعني كمصطلح،
0: الامتثال كلمة بالهكة بالمصطلح موجود بالإنجليزية،
1: مخترعينها اللي زونجلو ساكسون.
2: حتى عند الفرنسيين تاو لا يقولوا لا كومبليانس، هم يستعملوها
0: بلغتها الأصلية اللي قالوها الإنجليز يعني.
2: وقتها بديت حبيت نفهم معناها، هو التوجه نحو كان في إطار دوري كمدرسة جامعية. بعد الأبحاث اللي عملتها في تونس وفي فرنسا فهمت هذا الكل، ولقيت اللي هو مجال الحقيقة مازال ما هوش معروف في تونس. أول كتاب هو تظهر على في المادة الكومبليانس هذية، حبيت نعطي فكرة يكون فيه موجه بالأساس الناس اللي عاملين القانون،
0: واضح،
2: وزاد فيه شويه توجه هكا
1: المهنيين
2: معناها في المجال المالي والبنكي معناها بصفه خاصه.
1: البحث هذا اللي عملته نتاكد ان تطلب لك وقت فيه بحث ومسهل البحث العلمي.
0: لا اكيد
1: حبيت نعرف، لقيت شي ثغرات قانونيه اللي سلطت عليها الضوء واقترحت تصليحات فيها؟
2: أول ثغرة قانونية أنه هو مش موجود، ما لقيتش حتى كتاب في تونس مخدوم على
0: يعني هذا أول إصدار يحكي على الامتثال.
2: معناها
0: يعني أنت عندك توا في الأخير سابقة، يعني عباهي برش تسمع سير شيد ما. يعني نحن عمل وبالله حضرتش في مؤسسة عالمية قبل حكيت على الكتاب أول مرة، هذه قيادها سير شيد يعني أول حضور.
1: أنا أصريت على أنه يكون سكوب.
0: أيوة واضح.
1: أيوة
2: دونك اول حاجه لصعوبات اللي لقيتها انه ما لقيت حتى بحث سبق انه تعرض للكتاب هذايا، وخاصه احنا في المعهد الدراسات العليا التجاريه اول مؤسسه تدرس الماده هذه. يعني حتى في درس اخر باش نجم نلوج شنو هو زميل اخر شنو اللي تعرض شنو هو التوجه نتاعو، ما لقيتش. لهذا اتجهت نحو المهنيين، بديت بالمهنيين في المجال البنكي، اش معناها الامتثال البنكي والكل. دونك اللي هو لقيت قدام ثغرة ثانية اللي هو عطاوني مفهوم مضيق الامتثال. أيوة. في التطبيق في تونس. أي. اللي نقول وش معناها الامتثال، معناها البنك يقول لي هو مكافحة يقول لي هو متجه نحو مكافحة التبييض الأموال
0: فقط،
1: تمويل الإرهاب، أنتي موني لاوندرينغ
2: بالنسبة لي
1: لا بيفتي سموه بالله.
2: الحقيقة في حين أنا كن زدت بحثت أكثر خاصة في القانون الأمريكي وقانون الفرنسي، قيت مجال أعمق من هذا الكل، حبيت نصلح الفكرة هذه ونعطيها
0: بين قوسين
2: ونعطيها معناها البعد الصحيح متاع كلمة الامتثال، أنه هو صحيح كمدخل للمادة، هو فيه معناه احترام الضوابط الأخلاقية وضوابط القانونية بصفة عامة، لكن الهدف متاع الامتثال هو اللي يعطيه المجال متاعه يكون أوسع. الأوسع في أنه نفهمه أنه البنك معناها البنك ولا المؤسسة المالية هو مش مجرد هيكل في معاملات مالية وكهو، لا هو مسؤول على سلامة استقرار المالي في البلاد، مسؤول على سمعة النظام المالي بصفة عامة، ومسؤول حتى على أعوان متاعه اللي يخدموا فيه، على يصلح الثقة، يعزز الثقة، ندخل ثقافة جديدة متاع ثقة متاع شفافية اللي تخلي الحريف يولي يتوجه نحو
0: وهذا مهم.
2: المؤسسات البنكية، وفيه زادة ندخل معناها مستوى آخر هو المسؤولية المجتمعية للبنوك والمؤسسات المالية.
0: أي نعم.
2: هذا هو الكتاب معناها يحاول ياخذ جميع الجوانب متاع الامتثال، مش ما يتعلقش في حقيقة الأمر المفهوم بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
0: بشكل هذا بالشكل هذا الضيق. لكن أنا فقط نحب نقولها قداش بقيت تقريبا، لأنه هيك تقول لي أنا مشيت للمهنيين وبعد شيء يعني فما مدة، معناها ما دام المادة ما هيش بين قوسين متوفرة بالسهولة هذه
2: أخذت ثلاث سنين.
0: ثلاث سنوات.
2: ثلاث سنوات
0: بين بحث. بين البحث والتأليف معناها. مش شوية مهما يكون يعني. فتفضل سي محفوظ. سي محفوظ يحب يسأل.
1: إيه سي محفوظ أنا في كل مرة من ملقى زلقة نزلق خاطر نعرف باش يفك الميكرو تاع اليوم.
0: لأنه عاقل الحصة هذه لا بأس.
3: لا أولاً أنا معجب الحق بال
0: نعم
3: بال نقولوا احنا بالطريقة التطرق للموضوع من الدكتورة بسمة لشيء معين، باش نرجع شوية لغتنا لابد نقولها. كلمة الامتثال نتاعنا حلوة حلوة حلوة ياسر، وهي صورة نلقاها خير من الكومبلاينس. وبطبيعة الحال خير بارشا من الكونفورميتي، بالكونترول دو كونفورميتي. بالحق تعرف معنى امتثال؟ انت وقت عندك في روج وفي فير وكذا كذا
0: نعم
3: تمتثل الاشارات المرورية،
0: نعم نعم،
3: ولا تمتثل الانسان يعمل في الحركة. أي حاجة امتثال معناها هو الوقوف عند حقوقك وما تجاوزش الحقوق نتاعك، ورد بالك راهو إذا كانت تجاوز تبقى خطر.
0: صحيح.
1: نعم. وراهو الآسيويين يا سي محفوظ ما نجحوا وما غلبوا الغرب إلا بالامتثال.
3: بالامتثال. يرحم والديك. كلمة الامتثال.
0: نعم.
3: حتى في الصحة ما شفتش جبد مع الآسيويين. نهار اليوم رضي يعمل ماسك.
1: إيه امتثال.
3: امتثال هيك قاعدة يطبقها عليه هو قبل غيره، لأنه هو اللي سبب المضرة مش غيره.
2: صحيح.
3: دونك كلمة امتثال هذه أنا شوي واحد يعتز شوي.
0: لا هو نعتز احنا لأنه كلمة الامتثال تدل على علاقة مع الطرف الآخر.
3: هي.
0: كأنك أنت تحمي في روحك وتحمي في الطرف الآخر.
3: امتثال
0: يعني فما علاقة بين مش طرف واحد.
3: فما امتثال امتثال مع القواعد الربانية الفقهية.
0: هي قالت لك هي فما الدكتورة الآن أشارت إلى هذا هي. الأمر.
3: القواعد الربانية.
0: حكتش على القانون برك ما هكا ولا الدكتور.
3: هو القواعد الربانية هي في العلاقة الاتجاه البشرية.
1: ديونتولوجي وكل
3: فهمتي
1: لك وش محفوظ انت ما زلت تكمل ولا
3: لا باش نكمل الجيست هذه ملاحظه خضر لا لا سيرشيد يلزمها حويجه اخرى
0: باش يزيد يسال سيرشيد عنده برشا اسئله
3: النقطه هذه الاولى ثانيا انا اللي بعد ما صفحت شويه ما زلت ما
0: مصافحه اولى مع الكتاب
3: يا ولدي ما زلت عم حلت لي شاهي مدام بسمه عندها حاجتين هامين برشا ليا خلف الامتثال القانوني الترتيبي النصي الترتيب وغيره بعدها مشيت للامتثال في التصرف في البيهايفر في الكومبورتمون انديفيديوال في كيفاش انسان يتصرف داخل المؤسسه وخارج المؤسسه ومع مع السلطه ومع السلطه مع سلطه الاشراف الى غير ذلك في لايجاد هاك المجتمع المتماسك وخاصة المحمي
1: ثقافة ثقافة
3: هذه الحاجة الزايدة اللي عملتها الدكتورة وبارك الله فيك ولاش قلت لك راك فتحت لنا الشاية وهذه ملاحظتي سي سي سي رشيد
0: شوف يعطيك الصحة يا سي رشيد
1: انا اللي حبيت نقوله ان ما عندناش الاختيار باش نمتثلوا ولا ما نمتثلوش اللي قائل يقول يا سيدي برا ما امتثلناش وين المشكلة به ندبر روسنا مادام انت علاش تم السوق موازي
3: المجتمع
1: علاش تم السوق موازي على خاطر الناس مش ممتثله
0: نعم
1: الخطر الكبير هو ان ماناش عايشين وحدنا في الدنيا
0: صحيح
1: احنا العالم قريه أنا نذكركم باللي تونس خاضت مثلا تجارب مريرة سابقة في التصنيفات القائمة الرمادية، مجموعتك القفي. كيفاش أنت حسب تقديرك يساهم تطوير آليات الامتثال داخل البنوك التونسية لحماية بلادنا من العودة إلى هذه القوائم؟ كيفاش تتم العملية؟
2: هو الفكرة اللي قائمة عليها الامتثال هو تجنب لا بريفونسيون دو ريسك،
1: المخاطر،
2: المخاطر نتاع
3: انك تحوط للدخول في مغافل.
2: اذا اذا خذيت معناها وصلنا عززنا الثقافه هذه نتاع كل بنك كل مؤسسه ماليه تتجنب الخطر نتاع انك توقع في العقوبات.
0: نعم،
2: هذا يضمن سلامه المعاملات.
1: نعم،
2: كي يضمن سلامه المعاملات بطريقه او باخرى حميت سمعتك.
0: نعم،
2: حميت سمعه المؤسسه بصفة خاصة وحميت سمعة النظام المالي التونسي بصفة عامة.
3: الساحة التونسية تبدأ
2: ويخلي النظرة الأجنبية تجاه الساحة المالية التونسية تكون تعطيها معناها ثقة نسترجعها.
0: صحيح، لأن يعني المستثمر
1: وقت اللي يصنفك أنت المستثمر يصنفك رمادي، معناتها الاستثمار الخارجي.
0: صح، ومش والاستثمار الآن العالمي خلينا نقول بما فيها العربي والبلدان الشقيقة والصديقة، يعني هي تتعامل بهالمعايير هذه.
3: كل
0: الكل هذا ايش حبيت نقول، يعني معاش معناها فما ناس تتعامل وناس لا. تحكي على نظام مالي عالمي يتعامل به خليني اقول الجميع الان،
2: نظام الكل متصل ببعضه.
0: ايوه،
2: ما نجيش انا نقول انا تونس ما نمتثلش، ما تمتثل تلقى روحك
0: خرجت خارج الصف نتاع العالم الكل.
1: ترسيت تسمى تلقى روحك مسكر
3: خارج الصف.
2: ومعناها الامتثال زاد راهو مش بمعنى نتاع اني نمتثل لا سوميسيون كل افوغ،
0: لا لا لا مندوبش فيه.
2: هو عندي خصوصيات، فما ضوابط. هو علاش هو الامتثال هذه؟ الامتثال بمعنى انه راهو كل بنك كل مؤسسه هي تتخذ التدابير نتاعها استراتيجيه خاصه بها، وتنجم تختلف من الاستراتيجية من بنك لبنك أخرى. الهدف هو يبقى أنه ضمان الاستقرار المالي.
0: جميل، واضح. مازلنا احنا باش نزيدو نحكي أكثر إن شاء الله في الجزء الأخير من حصة اليوم، لكن ناخذ ترتيحة هكا من الفلوس والمالي وناخذ
3: سيرشيد ديما
0: يرتاح شوية سيرشيد ثم لنا عودة حبة الكرام. لا لا بأس، ما شاء الخير والبركة سيرشيد. مازالت حبة الكرام لا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. مرحبا بكم أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وضيفتنا المبجلة الدكتورة بسمة العرفاوي. ومن أهم ما قلناه آخر كلام قبل الفاصل، قلنا مش معناها الامتثال يعني أنك تنصهر تماما وما يكونش عندك، خليني أقول، خصوصياتك أو شخصيتك. احنا نقوله نحن المالية كبلاد، هذا مش صحيح، بل بالعكس احنا نجم نثبت شخصيتنا ونمتثله في نفس الوقت بما يحقق الإفادة لبلادنا. نحكي على النظام المالي أنا. واضح سير شيد، مازال عندك أسئلة؟
1: لا، أنا ثم حاجة مقلقتني شوية نحب نتحاور فيها مع الدكتورة، لعل تحليشي العقدة متاعي. ثم تحدي كبير ياسر يتعلق بالاقتصاد الموازي. وفي تونس يمثل الاقتصاد الغير منظم نسبة كبيرة. وهذا الناس كل تقولوا
0: ناس تحكي 35، ناس 40، ناس وصلت تحكي 50%. نعم،
1: كيفاش ممكن المسؤولية الامتثال كأنتم كدكتورين باحثين كمشرعين كذا وفي البنوك، كيفاش ينجموا يفصلوا ما بين الأموال الناتجة عن تجارة موازية وتلك اللي هي ما هيش موازية؟ وقت نقول موازية معناتها غسيل أموال. شنو ما الاحترازات، شنو ما الاحتياطات اللي تتخذها البنوك لتجنب الوقوع فيها أن تدخل لها فلوس مسخة كما قلنا؟
2: ومعناها اللي يخدموا في النظام البنكي بالخصوص وحتى المتعاملين في الحكاية هذه يعرفوا أنه فما معناها المصطلح نتاع كي واي سي،
1: انه اعرف حريفه،
0: تعرف حريفه. صحيح،
2: بمعنى انه البنك في اطار انها تسال الحريف نتاعو في اطار معاملاتها معاه،
0: صحيح،
2: وتتبع من بعيد ما غير ما تقلقوا زاد، خاطر ما يلزمش زاد الحريف يحس روحه
0: انه كانه في بحث
2: انه علاش باش تخرج هذا ينجم هذاك كل، معناها فما انك تتبع من بعيد، وإذا فما حاجات أثارت هكا
0: الريبة بين قوسين
2: نجم أنت كبنك تزيد تتعمق، أسأل في الـ في الـ في الأسئلة باش تشوف الـ باش تشوف
1: سلامة،
2: أي معناها سلامة المعاملة في حد ذاتها. فهمت؟ أنا نصور هذا ديجا كبداية.
1: إن شاء الله الناس تحترم الكي واي سي، خاطر مش بالضرورة الناس كل تحترم فيها.
2: هو
3: جست سامحني دكتور،
2: تفضل.
3: كي واي سي هي وثيقة واحدة من جملة احتياطات وتساؤلات وتقارير وغيره يهم علاقة البنك مع الحريف في كل شيء. مثلا التحويلات اللي جاية من برا، نعطيك مثال صغير، ما غير تحويلات تدخل من داخل، هذا إنسان كل يوم عنده شهريته، كل شهر عنده شهريته تدخله، وجاك نهار جاب لك 5000 دينار وصبهم في الحساب. أول حاجة إذا ما تقول 50,000 دينار شو
0: المصدر، سامحني معناه
3: ينجم، لا ما يقلقوش، هو حر في ماله كذا كذا، 50,000 دينار يقولك راني بعت حاجة وفهمتي كذا، ولا مكنني والدي من كذا أعطاني وزع علينا طرف مثلا، ما
1: فيها تفسير.
3: تبدأ تفسير أنت بيدك، تعمق شوية في العملية وتلقى لي حاجات واقعية ما هيش خارجة عن واحد. تو تحويلات خارجية يجيك لبالك لوسع جايين يجيو بالعملة وبعد يزم تبيعهم
1: 200 مليون،
3: لا جاتوا بالعملة 100,000 دولار. بابا 100,000 دولار شو بعت المرة ومنين جيتك وشو العلاقة هذه؟ والله هذا جاتني منحة من عرشو
0: خويا بعث لي
3: مساعدة. منين المساعدة إلى غير ذلك؟ معنى مفروض كبنك يجي أنت تلقى الخطر، ثم المعاملات اليومية التجارية عادية اعتيادية، والحاجات اكسبسيونيل يلزمك تعمل كل شيء تعمل فيها تساؤل. هذه خدمتك. احنا شنو العملية هنا؟

0: عملية دخول في أسرار الناس.
1: أنا ما يأتي البنت تخاف على روحها من العقوبة.
0: لكن من أي حاجة مشتبه فيها شبهات سكون أبيل إحنا ديس ديكلاراسيون سوبسون
1: ديكلاراسيون
0: ثم شكون يمشي ديس
1: يجب التصريح بها للمعمل
0: وقلي أنت عندك إحساس أنه هذا في شكوك ساعات اللي ثم شكوك وانت انت مسائل وقتها انت ما عملتش اللي واجب عليك وانت مسائل هذا باش ما نقعدش في الامور اللي ربما
1: التقنية
0: لا لا نقول احنا سلبيه لانه عادة تسأل الحريف يجاوبك وعادة الحريف صادق احنا ناخذه الحريف صادق ولو ساعات قولوا اخويا اعطيني جواب كتابي يعطيك جواب كتابي تخليه في الملف بتاعك وانت مرتاح
2: كتريح روحك وقتها
0: غدوة اي حاجة تجي من غادي فهمتك الى غير ذلك اما انك تجي في تصرفات ساعات داخلية مش حتى مع الحرفاء داخلية تاع موظفين فهمتي وشفت انه شيء غير مطابق لاجراءاتك الداخلية وانت كمسؤول مسؤول اول مسؤول الرقابه مسؤول لوديت مسؤول كذا وبعد حتى الكبير توصل حتى الكبير وما عملت شيء ايش معناه غدوه انا كيف معناها تكون مطمئن على اموال الناس عندك
2: نعم
0: هذا ديجا يعطيك فكره هل الفكره ولا هل السلوك الشخصي داخل المؤسسات هذه هل هو مطمئن ولا لا هل هو شبعان بالفكر نتاع الامتثال ومراقبة الامتثال ولا لا هل المؤسسة أعطت ما يكفي من الوقت ومن التكوين ومن
1: التكوين
0: التحسيس
1: خصوصا التكوين
0: ومن التحسيس بأهمية الامتثال ولا هذا كله نتائج بعدها تظهر
1: معناتها الكلام اللي يقول فيه سي محفوظ يدل على أن ثم صرامة في المسألة لأن المخاطر كبيرة ياسر على المستوى الداخلي والخارجي وأنا شفت في مهنتي في بعض حالات عون بسيط ينجم يبيع لك بنك كاملة على خاطر ما عملش ديكلاراسيون بسوبسون وتوصيل لك بنك المركزي وتوصيل لك ديوان خصوصا
0: مثلا تعلق بعد يوصل حتى النيابه العموميه
1: يلقى روحه المدير العام اللي عملت له يد ولا ساقه
2: هو المسائل
1: هو المسائل علاش خاطر يقول لك حقك انت نظمت امورك من الداخل بشكل ان دوب ما تلقى حاجه يقع في طنبه هذا الصرامه هذه يجرني للحديث عن نعمل شويه نقد ذاتي يا دكتوره بسمه نقد ذاتي في البيئة القانونية للمؤسسة صرامة الرقابة كيفاش تقيم المنشورات والتراتيب الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بالحوكم والامتثال هل ترينها صارمة بما يكفي لتجنب المخاطر أم أنها أحيانا تكبل مرونة البنوك التجارية اللي تسعى إلى الربح
3: هو الحقيقة بتاع ربي ما يلزمش الصرامة تكون متجهة نحو انك تكبل اليدين خاطر زادة راهو خوفك من معناها محاولة البنك المركزي التونسي انه يضمن سلامة المعاملات المالية
2: زادة
3: ما يلزمش كيما كل البول يخاف على ولده
2: لدرجة خوف مبالغ إنه فيه لدرجة انه ما يخليهش يعيش تجارب المجتمعية يكون عنده نوع من الهشاشة المجتمعية
3: نجم في المناشير الحقيقة متاع البنك المركزي يمكن في بعض الجوانب منه فما شوية تشدد
0: في بعض ظروف
3: في بعض
0: في بعض ظروف بعض إجراءات تجي أزمات الكوفيد تجي أزمات كذا لابد من
1: العين
0: السهرة تكون أقوى وأشد
2: لكن هو سيرشيد أظنك على الأمور العادية مش الأمور الخاصة
0: لا لا لا لا هذه في بعض ظروف قد يكون إجراءات استثنائية
1: البنك المركزي تعمل
0: إجراءات استثنائية
3: تعمل
0: منشير
1: منشير تقش عليه قانون لا بلا معناتها
0: لا هكا هو التطبيق
1: ما قوانين
0: انت بعد القانون عندك الامر او القرار
2: يعني
0: في الوزارات
2: ما عندوش خيار
0: وبالنسبه للبنك المركزي عندك
1: معناتها يلزمك تحترمها واذا كان ما احترمتهاش راك تتعاقب
2: واضح
1: والعقوبات راهو توصل حتى للسجن
2: ايوه
1: وثم رقابه من البنك المركزي عندهم معناتها مصلحه كامله نتاع سوبرفيزيون جي تراقب لك وثبت لك بخلافك
0: زوج الانسبكسيون وخلاف
1: البيعات خبراء محاسبين ومراقبي حسابات وبخلاف الامتثال الداخلي وبالرغم من كل ذلك تقع هفوات وتقع مشاكل اذا ناكدوا على المساله هذه علاش انا حبيت نسالها معناتها هل انك ترى اللي هالصرامه هذه يلزم التخفيف منها ولا ترى يلزم تقويتها خوفا من الوقوع في المحظور ولا لا؟ هذا كان سألتك.
3: انا هو بس كنا نحكيو على الامتثال. نعم. الامتثال هو المنطلق، هي المؤسسة بيدها.
2: صحيح.
3: إذا كان المؤسسة بيدها هي تحاول تتلقى الاستراتيجية، ما تحتاجش للصرامة بتاع البنك المركزي، البنك المركزي ما يلتجأش للصرامة.
2: صحيح.
3: إذا كان كل واحد يكون حاس بالمسؤولية، وني علاش البنك حتى
0: القرارات راهي عامة للقطاع، ماهوش بنك ببنك.
1: للقطاع، القطاع
0: للقطاع،
1: بنك سلامي ولا بنك مش مسلم،
0: الكل القطاع كامل.
3: كيف هو البنك يلزم تحاول تعزز فما ثقافة جديدة لازمها تدخل، انه كان كل واحد يخدم في البنك يحس انه مسؤول على سمعة. صحيح. البنك اللي هو يخدم فيها.
2: نعم.
3: ما نحتاجوش انه عنا رقيب من برا يفرض
2: يقول انها ومرشو ومرسوم،
3: خاطر كذا يكون كل واحد مسؤول. البنك المركزي هو بيدو يحس انه فما امتثال وتو كنترول من عند كل كل كل بنك وكل مؤسسه ماليه، ما تلتجئش لا العقوبات ولا تلتجئ للصرامه.
0: فما تقارير دوريه،
1: ما هو البنك المركزي اللي يراقب فيه
0: دوريه
1: على المستوى العالمي
2: يعني. بالضبط. فهو زاد ماهوش احنا هذيك هي تونس ماهيش وحدها في العالم،
3: والنظام
2: بالضبط والنظام المالي نتاع تونس ماهوش مستقل عن بقيه الانظمه الماليه في العالم الكل. بالضبط.
1: تو كنت تسمع نحب نحكيو على الرقمنة.
2: تفضل، عندنا 9 دقائق.
1: الرقمنة والذكاء الاصطناعي مش ما نحكيوش عليه.
0: نعم. انا جبت بكرة على حاجة للا بسمة على الأقل تخلينا دقيقتين ثلاثة على الجانب الكمبورتمنتال.
1: باهي هذا كل
0: ما تنساهوليش أختي.
3: لا مش مسؤول.
1: خلق. كمل لي الرقمنة وعمل اسحب.
2: تفضل.
1: مع صعود البنوك.
2: نعم.
1: في مسألة الرقمنة وتطبيقات الدفع الإلكتروني. صحيح. هل ذلك يغير مفهوم الامتثال ولا؟ هذا سؤال الأولين. والقوانين المالية الحالية في تونس قادرة على مواكبة الجرائم. نعم. السيبرنية والاحتيال الرقمي ولا لا؟ طورنا تو في المخاطر.
2: نعم.
3: هما تو فما المخاطر معناها سيبرالية.
2: صحيح.
3: اللي كل بنك معرضة لها.
2: أكيد.
3: وفي إطار الامتثال وتجنب المخاطر لا بريفونسيون معناها لازم تكون الوقاية. انك تاخذ تدابيرك اللازمة باش تتفادى انك تكون انت ضحية لأي ممارسة تضرك.
2: صحيح.
3: من داخل البنك والا من خارج. خارج البنك. وهذه الحقيقة البنوك كلهم قايمين بجميع ماخذين التدابير. وراهو الحكاية مش ناخذوها اليوم ونقفوا، يلزم ديما بصفة
2: ديما متطور، لأنه الشيء المخاطر قاعد تتطور. صحيح. كل يوم مش نحكي ولا
3: يمكن فما نقائص على مستوى النصوص القانونية النجم. على مستوى النصوص القانونية مازلنا في
1: ثم ما نعمله،
3: فما خدمة
0: والله في الأمور في أمور تاع نقول لك
1: ومجال التصرف برك يلزمها
3: في إطار نستناو
0: في الأمور السيبرانية حتى عن طريق حتى مؤسسة حتى هيك الأخرى في الدولة، وزارة التكنولوجيا وزارة المالية بطبيعة الحال. هذه ثم تقرير سنوي على مراقبة النظام المعلوماتي ومراقبة النتورك سلامة سيبرانية كلها بما فيهم الريزو بما فيهم كذا. تقرير سنوي يتقدم ويعملوا خبير مستقل.
1: أي.
0: مش داخلي
1: في بالي كل عامين هذيك مش كل
0: عام.
1: كل عام
0: كل عام مع نوفمبر ديسمبر لازم التقرير يحضر.
3: اي خاطر احنا ماشيين توا نحو الرقم الرقم
0: يتعدى على مجلس اداره
1: كما مراقب الحسابات يتلهب الحسابات هذا يتلهب
0: هذا من التقارير لمراقب الحسابات يشوفوا.
1: اي نعم اي نعم.
3: شوف التدابير اللي تاخذها كل بنكه يا هل ترى فما محافظه على السلامه نتاع نظامها الرقمي ولا لا؟
2: ولا هذا مهم جدا خاصه المؤسسات هذه لانها فيها فلوس الناس.
0: هاو بدلوا سيستم، هاو ما نعرفش شنو، هاو شراو ماكينات جدد، هاو دخل في ريزو، هاو عندك الحق ندخل على الانترنت ولا ما ندخلش والى اي متى. برشا برشا برشا مواضيع حمايه اولا كما قلت للنظام البنكي والمالي وسلامة الساحة المالية التونسية، إذا ما تكون في مستوى بعيد على كل شكوك من ناحية السلامة هذه، وحماية خاصة لأموال الناس. أموال الناس بما فيهم الشركاء وما تمش كان المدعين.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: عندي حق في سؤال آخر أخير.
2: آخر واحد نختمو بيه مش نحكيه على اللي
1: طالع. تفهمني دكتورة بسمة كيفاش المسؤولية المجتمعية تدخل في الامتثال.
0: هو عمل الترانزيسيون.
3: ومن هنا انا باش
2: نمشي لسؤال سي محفوظ
1: ان شاء الله كيما نخزرنا لبعضنا وحبسنا بعضنا وفهمنا
3: هاكا ما نسيتكش. هو انا التواجي اللي خذيته في الكتاب حبيت نبرز انه راهو الامتثال ماهوش كان مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ظهرت انه الامتثال كي تجي تشوف كمفهوم هو فيه جهة على مستوى الهيكل الامتثال على مستوى الهيكل للبنوك والمؤسسات المالية
0: والامتثال
3: على مستوى المعاملات وأخلاقية المهنة. كي نجي نشوف المعاملات تاع المؤسسة المالية نلقاوها على ثلاثة مستويات. معاملاتها الأولى مع الحريف هنا يجب نعزو الثقة نعزو الشفافية النزاهة ذيك الكل. ثاني معاملاتها مع المنافسين نتاعها
2: بالضبط.
3: وثالثا معاملتها مع المجتمع ككل. شنية دور البنوك والمؤسسات المالية كيفاش تمتثل للتوجهات الجديدة في وسط المجتمع. حنعرفوا أن المسؤولية المجتمعية هو مفهوم جديد فرض روحه لأنه كل مؤسسة
0: ويذكر في التقرير السنوي
3: كل مؤسسة وليت مطالبة أنها تثبت كيفاش في إطار الاستراتيجية متاحة شنو تعمل خدمة للمحيط معناها في الزاكس نتاعو الكل للمحيط والمجتمعي وكل شيء منهم البنوك. بنوك توا مطالبي
1: مطالبين يعني بيجي اسمه مخصص لهذا
0: جي اس اسمه في الانفيرونمون جوفرنس
3: حتى في طريقتها للتمويل
1: انت تدريس سمعت حتى ثم دي ماستر ار اس
3: توا لا نوفيل تاع
1: ماشي
3: خاطر يعني المؤسسات كلهم
0: المسؤوليه المواطنيه
3: مسمى دوله عندنا ماده يحكيوا عن المسؤوليه المجتمعيه بصفه عامه لكل مؤسسه. كل مؤسسه راهي جزء ما تمزاش تخمم كان في الربح نتاعها.
2: جميل
3: لازم تخمم انها شنو
2: من باب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه
3: هذاك يدخل في كل ما هو تنميه مستدامه ونخمه
2: في الجيل الجاي وفي الجيل الجاي وفي نعم وفي الديمومه نتاع المؤسسه. انت ذكرت كلمه دكتوره انا دعدت في وذني ما حبش تخرج قاعد في وذني هي مسألة في العلاقة بالمنافسين والبنوك. يعني الآن من الامتثال انه ما يجيش بنوك يعني بين قوسين مش حتى ضد بعضهم يتلموا ويتفاهموا على
3: صحيح
2: هذا مخل هكا
0: القانون عام
3: هذوكم لي براتيك انتي كونكورونسييل
1: وراهو
3: وقعوا برشا
2: على هذاك انا علاش سالت
1: في تحديد نسبه
3: المجلس المنافسه عقبهم
1: المنافسه القضيه مازالت جاريه
3: 2024 خرج القرار على مجلس المنافسه 17 معناها
1: ستينفو المحكم
3: اي اما المفيد احنا ما
2: انا علاش سالت الدكتوره لانه انا قلت لك ذهب لوذني وعندي معناها متبع في المجال هذا انهم
3: معنا منافسه شريفه بالضبط. هو في انك ما لا نضرب بعضنا ولا نعملوا مع بعضنا
1: كارتيل
3: ما بينات بعضنا كنعملوا براتيك انتي كونكورونسيل معناها معاملات ماهيش
1: نتفقوا مع بعضنا باش نضروا غيرنا معناتها
3: هذايا البنوك مطالبين
0: لا فما حاجه اخرى زاد
3: ما نسرقوش الخدمه
0: حبش دكتور تبيع بالخساره
1: دامبينغ
0: دامبينغ
3: لا وفما حاجه جديده زاد
0: قانون موجود القانون موجود
3: اللي توا
0: اللي
1: هي البنوك تبيع بالخساره يعني
0: لا فما ساعات
2: في طرب مش كسره انت كمؤسسه منافسه
1: يعني يعني
2: معينه بكذا
1: يعني تشري ب 5% وتبيع ب 4%
0: وفيها حاجات نجم نقول لك سامحني في الكلمه لا اخلاقيه
2: هي لا اخلاقيه
0: ما نفهموهاش في الجانب برك فهمتي
2: نحكيوا في التعامل
0: يا سيدي غير سليمه ل مسيره او لاداره السوق في افضل افضل الحالات.
2: قلت لي الكلمه اللي حبيت تقولها
3: قلت فما حتى في اطار المعاملات ما بين المنافسين ذكرت وانا حتى في الكتاب فما طريقه جديده نتاع اشهارات اللي يسميها الجرين واشينغ معناها انك انت تظهر يقول لك في اطار معناها تغلط
2: صحيح.
3: الحريف خاطر فما حرفاء يقول لك انا نحب نتعامل كان مع بنكة تحمي المحيط وتحافظ على المحيط يعملوا الاشهارات النوع ما كذبه بالضبط. قال لك اول بنك معناها فيرت
2: بنك اول كذا
1: عام 2026 اول بنك في كذا كذا في السيرفيس
3: لا بنك فيرت بنك الحليف التنمية المستدامه
1: اللي
0: هو كانه عنده
3: الاخلاقيات
2: نعم يعني هم استفردوا بشيء هو مش صحيح يعني
0: هو شفت انت شفت اللي صاير في اوروبا لا مش كامل برك
2: خلينا نعطي كلمه الختام للدكتور تفضل
0: اللي في اوروبا صايرين يحكيوا على شعارات
2: شعارات هذيك
0: فما نحبوش الشعارات اللي هي
2: اقواك
0: واسمعي لوجوا على على
2: مغلوط اي نحكي على التجاره نحكي على المؤسسه الماليه
0: هذا كل ما هو فيه مصدر لغرر معين ناخذ الكلمه الشرعيه غرر معين تحسب بعت لك حاجه وهو حاجه اخرى فهمتي هذا لا يجوز
2: طيب دكتورة في 30 ثانية باش خلي لك كلمة الختام لأنه احنا تقريبا استوفينا وقتنا لحصة اليوم تعدت في حوارات هكذا هو موضوع مهم الحقيقة بمسألة الامتثال لأنه عنده علاقة انعكاس على اقتصاد البلاد
0: ناس يشيد وعدني قال لا كي يكون جلسة
2: حاجة حصة أخرى مسألة
1: لكن هذه افتتاحية تفهمنا فيها
2: باش نختم الحصة الافتتاحية هذه شنو تحب تقول دكتورة
3: أول حاجة نشكركم على حسن الاستضافة
2: الصحة
3: الحقيقة ما حسيتش اللي هي حلقة كنا قاعدين في جو عائلي
2: الحمد لله
3: واحد يثقف ونحاولوا ان معناها نبرزوا للناس الكل مهما كانت الشريحه الاجتماعيه اللي نكملها انه فما مفاهيم جديده به نعم. انه الحريف معناها يفهم شنو هو حقوقه شنو وانا ندعو كل شخص حتى كان ما عندوش اطلاع على المجال البنكي بدقه معناها ماذا به يحاول هو بيدو يلوج المعلومه صحيح. ويشوف شنو هو جديد مش عارف حقوقه ويعرف ويش بيته
2: هذا صحيح
3: هذا هو
2: يعطيك الصحه دكتور
1: على خاطر انا كصاحب مؤسسه وقت اللي نفهم البنك ونفهم الاحترازات نتاعها وكيفاش تتصرف نعرف نتفهمها
2: بالضبط
1: ما نبديش خايف منها ولا نتقد فيها
2: هذا الجسر الثقه يتبنى بين بعضنا لانه في صالح بلادنا يعطيك الصحه دكتوره بسمه عرفاوي
3: شكرا
2: شرفتنا وانستنا الكتاب هو الامتثال في البنوك والمؤسسات الماليه موجود في المكتبات لمن يريد الاطلاع عليه باللغة الفرنسية وإن شاء الله يترجم باللغة العربية على كل إن شاء الله لما لا علاش لا ثم الشكر موصول في ختام هذه الحصة لسيرشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية إن شاء الله الحصة تلقاوها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله بلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك

في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في

يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.

شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

ذلك وما أولئك بالمؤمنين.

فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: من كلام المصطفى،
5: من كلام المصطفى.
1: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اغفرها، يحب يقول اغفرها واسترها، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، يحب يقول صغيرها وكبيرها، قالوا في التفسير. اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال، انعشني ارفعني وقوي جاشي، يحب يقول في طاعتك، واجبرني يحب يقول صد كل ما هو مفارق فيه، حتى نكون يحب يقول يعني قلب وعين ويد ورجل تمشي كلها لك. واهدني لصالح الأعمال، الأعمال الصالحة والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الذنوب والخطايا إلا ذنوب وخطايا أمته، فهو يدعو لها ويورينا كيف الإنسان مهما يعني عظم شأنه عند الله فهو يبقى عبد لله. لابد أنه يستغفر ويطلب من الله ويتضرع. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطايا كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي. ننطلق بأول أحاديثنا في حصتنا لليوم، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ يدعو أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة. آمين يا رب العالمين.
0: نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ يدعو، يحب يقول يكفيه إذا أراد أن يدعو الله، إذا أراد أن يدعو بدعاء يكفيه أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة. ما خلى شيء، اغفر لي ذنوبي، ارحمني برحمتك يا ربي، وأدخلني الجنة، فإنه لم يترك شيء يهتم به إلا وقد دعا به. اللهم اغفر لي وارحمني وادخلي الجنة، احنا نقول اللهم امين يا رب العالمين.
1: نمشي للحديث اللي بعده، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بخ لخمس ما اثقلهن في الميزان: لا اله الا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله اكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه.
0: بخ يحب يقول هي كلمة تقال للمدح والرضا، بخ وتكرر للمبالغة، معناها يحب يقول كأنه يقول ما شاء الله تبارك الله ما هذا الشيء. بخ لخمس، أي لخمس من الكلمات، ما أثقلهن، ما أرجحهن، ما أعظمهن في الميزان. يوم القيامة. لا أشنيهما، لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. هذه يعني الكلمات هذه كثير ما ترجع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثنا عليها حتى نقولها، إن فيها التوحيد وفيها الرجوع إلى الله وفيها التعظيم والتقديس والتحميد. لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، يعني ثوابهم يجسد ثم يوزن فيرجح على جميع الأعمال. وكذا يقال في قوله كذلك: والولد الصالح، أي المسلم، يتوفى للمرء، يعني الرجل ومثله الأنثى، إنسان يتوفى له، فيحتسبه، يحب يقول عند الله، يحب يقول صابر على ما مسه من حرقة فقده ويحتسبه لله، يقول حسبي الله، الله غالب، إن لله وإنا إليه راجعون. هل الأمور هذه ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، والولد الصالح، الخمسة ولو يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، يحب يقول يحتسبه لله. نعم، يحسبه لله، يصبر ويسترجع. نعم،
1: يفقد ابنه، يعني فيها أكيد صبر عظيم، وفيها أنه سبحان الله أنه يحتسب للمولى سبحانه وتعالى، وأنه يرجع كل شيء لله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: ما هيش
0: سهلة
1: على قلب المؤمن.
0: نعم، ولكنها من واقع الحياة، ومن واقع الحياة اللي يصير على الناس كل كبار وصغار، لابد لكل رجل ومرأة وصغير وكبير كله لابد له أجل، معناها يمشي فيه يرجع فيه إلى الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. فمن صبر واحتسب لله واسترجع، قل إن لله وإنا إليه راجعون، وصبر إلى آخره، فهذا ثوابه عظيم، ثقيل ثقيل ثقيل في الميزان، وفي الاخر معناه ما يدوم الا وجه الله سبحانه وتعالى.
1: يقول سيدنا عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي بعده: بخل الناس بالسلامة.

0: بخل الناس بالسلام. نعم، يحب يقول السلام هو اسم من أسماء الله، وفيه يعني تجلي عظيم من الله. لما تقول الله السلام عليكم، راح أحب يقول السلام عليكم، أحب يقول رحمة الله عليكم وكنف الله يحفكم وإلى آخره، وهو السلام. فهي كلمة تظهر بسيطة وهي عظيمة، ومع ذلك يعني لا كلفة فيه، لا بذل مال، لا فيه وقت اللي بشي يطول به بشي يقول السلام عليكم. فمن بخل به هذا كان من أبخل الناس. ولذا قال الشاعر: إذا ما بخلت برد السلام أو بالسلام فأنت ببذل النداء أبخل. يحب يقول كان يقول كان ما تنجمش تسلم على الناس ولا ترد السلام على الناس، كان يقول وراك ما يجيكش منك الخير. معناه السلام اللي هو اسم الله، واللي هي تحية الإسلام، واللي هي تقول الإنسان راه لا يأتيكم مني إلا الخير ما تخافوش. ومع ذلك هي كلمة بسيطة وميزانها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفسوا السلام، أفسوا السلام وأطعموا الطعام. ومع ذلك الإنسان يبخل بها، فإذا بخل بالسلام أو برد السلام فهو كأنه يقول شاع لا يأتي منه، لا يأتي منه خير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بخل الناس بالسلام، يعني كأنه يعني يتعجب لنا كيفاش الإنسان يبخل بالسلام. حتى كما قلت السلام عليكم سيدي، معناها ردوها، رد التحية مثلها أو أحسن منها. السلام عليكم، نهاركم زين، صباح الخيرات، ربي يحفظكم، ربي إن شاء الله، معناها كل عام وأنتم خير، في الأعياد، في المواسم، يوم الجمعة، أنواع وأشكال. ولكن الإنسان هذه من طيب العيش مع بعضنا البعض. أما الإنسان ينزل في دروج، معناها مع جيرانه في بلاص، ولا يخرج كذا، ولا يخرج قدام، ما يسلمش أصلا وما يتلفتلكش، معناها جملة وتفصيلا، أو تسلم عليه ما يجاوبكش، وربما يغزل لك نظرة اللي هي ما هيش، معناها ما فيهاش سلم، ما فيهاش سلام. هذا ليس من عمل الإسلام، وزيد يشنش العلاقات بين الناس بعضها بعض. فأفشوا السلام، سيدنا صلى الله عليه وسلم قالها، يعني هو يعلم ما يقول ويعلم ما لها من الفضل في يعني الأخلاق، وفي يعني
1: أفشوا السلام وأطعموا الطعام.
0: نعم، طيب العيش بيناتنا. نعم،
1: من أول أحاديث اللي قالها سيدنا عليه الصلاة والسلام في المدينة،
0: في المدينة، في المدينة. نعم، المنورة. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. الله يدخلنا الجنة إن شاء الله سالمين غانمين، إحنا وجميع المسلمين
1: يا رب.
0: ورب يهدينا لهالسلام هذا اللي هو خفيف، ما فيه حد شيء، وفيه معنى ثواب عظيم، ويسهل بيناتنا الحلقات، يسهل بيناتنا الاتصال، يسهل بيناتنا، معنى الإنسان يرتاح، يبدأ مرتاح بين جيرانه وبين العطار، بين حبيباته وبين أقاربه، يبدأ معنى فيه نوع من الهناء ومن الراحة النفسية،
1: أقل ضغط.
0: نعم، أقل ضغط، بارك الله فيك.
1: اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد، يعني إلا هو، إن هو إلا وحي يوحى، وكأنه سيدنا اليوم معانا في المجتمعات، لأنه قل السلام اليوم للأسف. ساعات تسلم على الناس في كما قلت أنت في مكان متاع سكنة، ولا في قليل اللي يجاوبك، وقليل اللي يتفاعل معك، وقليل اللي يرد معك بالتحية وبأفضل منها، وكأنه هالحديث هذا يترجم واقعنا اليوم. بخل الناس،
0: بخل الناس بالسلام، عجبا للناس بخلوا بالسلام، الذي هو لا فيه لا بشيعتي مكتوب فلوس،
1: صحيح،
0: ولا بشيعتي حتى شيء، السلام عليكم، وعليكم السلام، صباح الخير، كذا. وفي حديث أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان ما جاوبوش يجاوب ذاك اللي سلم من هو أفضل منهم.
1: نعم،
0: جاوبوا الملائكة، جاوبوا معناها مخلوقات ربي سبحانه وتعالى كثيرة، مما نرى ومما لا نرى، فتجيب الذي سلم، لابد أنها ترد السلام على من سلم. نعم،
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: براءة من الكبر لبوس الصوف، ومجالسة فقراء المؤمنين، وركوب الحمار، واعتقال العنز.
0: نعم، إذن صلى الله عليه وسلم، هذه كلها محاربة الكبر في الإنسان. يلزم الإنسان يجتهد دائما ويكون رد باله باش ما يركبوش العجب وما يركبوش الكبر بينه وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإنه يضره في علاقاته مع الناس، ويضره في المجتمع، ويضره عند الله، لأن الكبر صعيب ياسر. من جملة ما يهفت هالكبر على الإنسان هو قال صلى الله عليه وسلم: براءة من الكبر لبوس الصوف، معناه لباس الصوف. لباس الصوف بقصد صالح، معناه مش لإظهار الزهد ولا إظهار ما يتعبد به، وإنما يحب يقول يلبس الإنسان عادي. ومجالسة فقراء المؤمنين بقصد إناسهم، جبر خواطرهم، يقولش هذا مش قاري ولا هذه مرة كبيرة ولا هذه مش عاود يحكي لي على، لا أعطيه وقته، خاصة الوالدين، خاصة الأقارب، خاصة صحيح. الجيران، أعطيه وقت ما ويجلس الإنسان معاه وما تعرفش الخير عند شكون، لا عند اللي هو قاري برشا، لا عند اللي هو مش قاري، علم الله كل واحد شنو أعطاه ربي في قلبه. فالإيمان معناه هذا الإنسانية ثم الإيمان، يكفينا باش نكونوا نجالس بعضنا بعض يعني، ونعطيو هالقيمة للآخر وما نتكبروش عليه،
1: باش نحي شوية هك الأنام تاعك.
0: نعم
1: جالس
0: نعم.
1: الناس وخاصة يجلس الفقراء نعم. والمحتاجين
0: نعم يجلس مع الناس، يقعد كيف كيف الناس، ما يضرش الإنسان أنه أفضل. الأفضلية يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، سبحانه. بالعكس احنا نتبركوا بعضنا البعض ونقربوا لبعضنا البعض ونخفوا على بعضنا البعض، خاصة الضغط نتاع الحياة، وفيها تفرهيدة وفيها راحة نفسية وفيها الإنسان يلوح من عليه الضغط نتاع الحياة نتاع كل يوم. هكا وقت العمل العمل، وقت الراحة راحة، وقت الإنسان يسيب معناه يرتاح، يسيب ما فيها بس. فيجالس فقراء المؤمنين ويعطيهم وقتهم مع روحه. وركوب الحمار ونحوه، ركوب الحمار، ركوب البغلة، ركوب اللي هو المهم، هذا كذلك يحب يقول ينقص كل ذي معناه شيء اللي هو فيه كبر، معناه بدون تحقير، فأنا يركبه وركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقال العنز، يحب يقول العنز ولا البعير ولا غيره، اللي هو اعتقاله ليحلي بالبناه، القصد منه أنه بنية صالحة، ما فيش مش يتكبر. يحب يقول الإنسان يعمل الشيء كما أمنا عايشة سألوها، قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان كأحدكم في بيته، لا يستحي بشي يعني القفة ويمشي للسوق ويقضي ويقول هذه قداش وهذه علاش وهذه كذا، ويرجع لبيته ويصلح حال بيته ويحكي مع زوجته. معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك يعني في عملي في خدمة أهله، وربما حتى في خدمة من يخدمه. فهذا الإنسان يرد باله لبيه الفائدة، هذا كله المقصود من هالكلام، هذه براءة من الكبر لبوس أو لباس الصوف، مجالسة فقراء المؤمنين، ركوب الحمار، اعتقال العنز، كذا، كل هالمقصود منه هو أن الإنسان يرد باله ياسر ياسر من الكبر ومن العجب، ويعلم أنه مثله مثل جميع الخلائق،
1: صحيح.
0: والأفضلية يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يتكبر، فإنه يضر به في الدنيا قبل الآخرة. ولذا ما أخرج إبليس يعني من رحمة الله نهائيا إلا أنه قال أنا خير منه، لما قال أنا خير منه ربي خرجه والعياذ بالله. إنسان ما يتكبرش، باش
1: يعني
0: ما يتكبرش
1: حتى في الدنيا زاد العلاقات ولي تهرب منه الناس، معاش
0: نعم.
1: معاش تقرب له، معاش
0: يحسوا الناس يحسوا في الحركة والسكون، البشر يحس من تكبر عليه أو من احتقره أو من يحب يظهر له أفضل منه، فيخليه يمشي ويخليه. وفضل الله ما تعرفوش عند شكون، والحكمة ما تعرفهاش عند شكون، ويعني سبحان الله معناها الأفضلية والخيرية ما تعرفهاش كيفاش، إلا الإنسان يعني يجتهد باش يكون دائما يعطي أفضل ما عنده من الخلق الحسن، فتجيه البركة نتاع المؤمنين. المؤمنين كلهم بركة، كلهم فيهم بركة لا إله الله محمد رسول الله، فما بركة أعظم منها تمش فيهم روح الإسلام ونور الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة القرآن، محبة الحديث، محبة فعل الخيرات، هذه كلها بركات. فالإنسان يعني يغرق فيها البركات ولا يجد الناس منه إلا خيرا. نعم
1: نمشي للحديث اللي بعد، يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام برئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيفة وأعطى في النائبة.
0: نعم بارئة من البخل، بارئة من يحب يقول الشح، الشح هذا ومن يوقى شح نفسه، هذا به الإنسان يبعد للشح ويقرب يده المكتوب. فإذا كانت زكاة يؤديها طيبة بها نفسه، ما يبداش جيه ثقيل عليه، لا يؤدي زكاة أمواله أو زرعه أو ماشيته وهو فرحان. قيل الضيف، إذا كان جاك الضيف فرح به، أفرح به بالقلب والبسمة قبل الطعام وكذلك بالطعام. وأعطى في النائبة، أعان إنسانا على ما نابه من العوارض أو من الفتن أو من الصعوبات في الدنيا. إذا كان الإنسان أدى الزكاة وفرح بالناس اللي يجيوه كضيف وأعان يعني الإنسان اللي هو فيه ضيق، فهذا يعني معنى بريئة من الشح، معنى ما يتسماش شحيح، وهناه الله وبرأه الله من الشح. ها، ويقول وأنه معناها الإنسان اللي هو كريم يكون قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب من الناس. وعكسه اللي يكون شحيح ويده مقبوضة ياسر إلى عنقه، هذا يكون بعيد، بعيد من محبة الله، بعيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد من الجنة، ربما كان قريب من النار. فيرد البلسان روحه ياسر، يرد باله ياسر من الشح. فإذا أراد أن يوقى شح نفسه فيؤدي زكاة أمواله وزكاة ما عنده طيبة بها نفسه، ويفرح بالضيف كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأعطى في النائبة من فرج عن مؤمن، من كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مؤمنين لآخره، له ثواب فيه عظيم. فإذا أعطى في النوائب هذوما ويعني أكرم ضيفه وأدى زكاة أمواله، فقد منع الله وهناه الله من الشح. الله يجعلنا إن شاء الله من الكرماء ويعطينا الكرم في أحوالنا كلها بجهدنا.
1: وحذرنا القرآن الكريم من الشح في كثير من الآيات. نبذ الدين الإسلامي، القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فيه من البخل، فيه من النفوس البشرية طبعت، ويعني ولت حريصة كل الحرص على أنه على المال وغيره. فسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لك شنو هو الحاجات اللي تبرئك من الشح؟
0: نعم، يحب يقول الشح كأنه الإنسان إذا كان خلاه تمكن من نفسه ومن قلبه كأنه ما عادش معول على ربي اللي هو أعطاه، كأنه توكله على الله في رزقه ضعف. فهذا ما هيش من شيم الإسلام والمسلم. المسلم معول على الله، عارف أنه كل ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعارف أن الرزق معناه هو الحاجة العظيمة اللي الإنسان يجتهد فيه فقط عملا، ولكن قلبه مسلم ويعرف أنه راه من الله. معناه لو توكلتم على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير، يعني تمشي في الصباح يعني نعم تغدو خماصا وتعود بطانة، نعم تروح بتالي مليانة، لأنه هو يرزق، هو يرزق النملة في الغار تاعها، ويرزق الحيوان فكذا، يرزق الحوت في بحره، ويرزق الطير في السماء، وما خلقنا إلا هنا يرزقنا سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان يجتهد دائما، يرجع الكفة إلى التوكل على الله، خاصة في أمر الرزق أو في أمر الأرزاق الحسية ولا المعنوية. فإذا شح يعني القلب نتاعه يكساح، والعياذ بالله، شيئا فشيء حتى لين يكساحك القلب يولي لا يميل إلى فعل الخير بصفة عامة، فيضر بنفسه. فلا بد الإنسان معناه يسيب شوية، ما يكونش معناه دائما ليا ليا ليا، معناه هذا الشح واحد يرد باله منه حتى لين لا قدر الله إذا كان إنسان شح وزاد شح وزاد شح، كما لطف كما الشرايين في القلب اللي تتصلب يولي يجيه والعياذ بالله تصير فيه صفة القحط، يولي ما عادش مهما أعطيته ولو أعطيته واد من ذهب لا بد يقول زيدني واد واحد آخر من الذهب، هذا هو بيده واد يجري صحيح. بالذهب
1: سبحان الله.
0: الله ربي يحفظنا شهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدى الزكاة وأقر ضيف وأعطى في النوائب أو في النائبة، يحب يقول منع ربي من الشح، بارئ من الشح.
1: نعم، بردوا طعامكم يبارك لكم فيه.
0: نعم، بردوا طعامكم، يحب يقول أمهلوا بأكله حتى يبرد شوية. فإنكم إن فعلتم ذلك يبارك لكم فيه، الحار غير ذي بركة كما مر في أحاديث أخرى. بردوا شوية، يبدأ سخون على الأخر يبدأ معناه يأكل فيه ويبلعوه، حتى ما هو فيه ضرر حتى المعدة
1: صحيح.
0: نعم، الحلقوم وفيه الكذا اللي يتعدى منه الماكلة،
1: فيه مضرة أكيد،
0: فيه مضرة فيه الشك. بردوا طعامكم يبارك لكم فيه، معناه فيه البركة. والطعام الحار حار كثير يعني غير ذي بركة، ما يبدأ دافي بطبيعة الحال الإنسان على حسب ما يشتهي.
1: سبحان الله، ذكرت نعم ترفة تقولها بما يرحمها، تقول اللي كلام فطور وسخون برد بعده. سبحان الله، شوف الحاجات كيفاش يعني كيفاش نجمو ناخذ الحكم من هالأحاديث هذه.
0: نعم،
1: الإنسان باش يبارك يعني فيه البركة وفيه كذلك حفاظ على صحته الإنسان.
0: نعم، أغلبية ما يقال أنه العادات ولا الأمور كلها بالنسبة للمسلمين كلها جاية من أغلبها جاية من السنة النبوية
1: الشريفة.
0: ثم تظهر كأنها في صورة عادة، ولذا العلماء والفقهاء جزاهم الله كل خير العلماء يرجعك العادة، قل كيه رو هذه صحيحة، ها العادة هذه رو أصلها قال صلى الله عليه وسلم أو فعل صلى الله عليه وسلم، وهذه قل لك هذه لا رأي ما عندهاش أصل، لأنها يعارضها، نعم يعارضها سنة أخرى من فعلي ومن قولي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام.
0: نعم، بر الحج يحب يقول الحج هو في نفسه أمر عظيم، وهو فرض يعني وعرسة خامسة من عرس الإسلام، ولكن نجم نزيد فيه من البر ونزيد فيه من الإحسان ونزيد فيه معناه نجملوا هالفريضة العظيمة هذه. باش قال صلى الله عليه وسلم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، يحب يقول مع المسافرين مع الحجاج، ومع ذلك أنت في فرض عظيم، رد بالك زيد جمل أكل الحج نتاعك بطيب الكلام، لأن فيها احتكاك كبير، مش سهل الحج للناس. صحيح. اللي حجت مش كما اللي ما حجوش شوفوا في التلفزة، لا اللي حجوا يعرفوا وأنه فيه امتحان وفيه. صحيح. شدة وفيه مواقف وكل، فهالمواقف ذي كل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يقول بروا الحج. حاولوا معناها تجعل الحج نتاعك حج مبرور ليس إلا في الفرائض ولكن كذلك في الأخلاق، ومن أحسن وأعظم وأرقى هذه الأخلاق في الحج هي إطعام الطعام المسافرين اللي معاك، والناس شارك طعامكم، بداش الإنسان يبدأ شوية كشد على روحه، ثم يحب يقول طيب الكلام مهما كان يكون كلامه طيب بشكل ليونة في المعاملات تسهل علينا الصعوبة نتاع هالفرض هذا العظيم. إذن بروا الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، مخاطبة والتلطف واللين ومشاركة. صحيح. الطعام إلى آخره. نعم.
1: تكون بأسلوب فيه من البر وفيه من اللطافة.
0: نعم.
1: يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده بر الوالدين يجزئ عن الجهاد.
0: معنى بر الوالدين يجزئ من الجهاد أو
1: عن الجهاد.
0: كل بر الوالدين هو جهاد عظيم فيهم، كما هو معنى جهاد النفس هو جهاد عظيم في النفس، فهذا هو كما قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد الأكبر هو جهاد النفس، من جملة جهاد النفس بر الوالدين هو جهاد عظيم، فالإنسان الذي يبر والديه ويرد باله كل يوم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كل يوم كل يوم يراجع نفسه، كل يوم يجتهد معهم. صحيح. إذا بر والدين راه جهاد ويتسمى مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى،
1: إنه يحسن لهم، إنه نعم. ما يعليش الصوت، إنه ينفق عليهم، إنه
0: نعم.
1: يبرهم، إنه يعني كثيرة هي أشكال البر بالوالدين.
0: نعم، فيها ثواب عظيم وفيها مسؤولية كبيرة وفيها عكسها اللي هو والعياذ بالله كل إنسان موشي بار لوالديه حق لوالديه، راه هذاك عقوبته في الدنيا قبل الآخرة.
1: اللهم احفظنا.
0: علاش؟ لأن ربي ربط سبحانه وتعالى معناها قارن بين عبادة الله بطاعة الوالدين. أي وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كثير من الآيات اللي هي ربي قرن فيها سبحانه وتعالى طاعته عبادته بطاعتي وإحساني إلى الوالدين، وجعل حتى إذا كان الوالدان على غير إسلام فقط ما يتبعهمش إلا في الكفر أو في نعم فقط، أما يصاحبهم في الدنيا معروف. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن مقام كبير نتاع الوالدين، البر هذا نتاع الوالدين راه يجزئ أو هو من الجهات العظيم في سبيله.
1: يعطيك الصحة فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، بارك الله لكم، زادكم الله فهما وعلما، بيحفظكم وين ما كنتوا في عناية المولى سبحانه وتعالى. تحية مريم فجيري فضيلة شيخ سيدي الحبيب بن حامد، يقول لكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى،
2: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتهدي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويؤنسك.
1: تراتيل قرآن.

0: أعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب.
0: من القلب إلى القلب.
1: عالم وكتاب. عالم وكتاب. برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم مع رجل لمع نجمه وسطع في سماء الزيتونة وملأ الدنيا بفعله وقوله وكتابته، رجل عرفه كل طالب في الزيتونة وعرفه كل مدرس في الزيتونة، هو الشيخ الطيب التليلي، الآن معروف اللقب الطيب التليلي. هذا الشيخ ألفت سيرته في كتاب ألفه الشيخ محمود التليلي والشيخ محمد الحبيب السلامي. هذا الكتاب عنونا بالشيخ الطيب التليلي مسيرة وجهاد، في سلسلة من الكتب موسومة بأعلام في الذاكرة. ومن لا يذكر هذا الشيخ العظيم الذي سعى في حاجيات كل طالب زيتوني، سلك هذا المسلك وتخرج منه، ولذلك كان الإهداء إلى كل زيتوني جلس في حلقات الدروس إلى الشيوخ بجامع الزيتونة يطلب العلم، فنهل منهم واستنار واهتدى وخرج إلى الناس ينشر أنوار العلم والمعرفة والهداية. في مقدمة هذا الكتاب يقول: هذا الكتاب هو الخامس في سلسلة أعلام في الذاكرة. بدأت السلسلة بحلقة حول الشيخ الشاعر محمود الشرفي، فقد نشرت بعض ما رويته عن الشيخ في مجلة شمس الجنوب، ولما اطلع عليها حفيده الدكتور فاروق بن عبد السلام الشرفي حياني، وعرضت عليه فكرة تأليف كتاب حول جده ينفق على طبعه من ماله، فوافق وخرجت الفكرة إلى التطبيق، وخرج الكتاب الأول من تأليفي وتأليف الأستاذ رضا بسباس، يحمل حلقة من سلسلة عنوانها أعلام في الذاكرة. وجاءت الحلقة الثانية لما اتصل بي الدكتور الصيدلي

جامعاً لتراجم أصحاب أقلام كتبوا في مجلة مكارم الأخلاق التي نشرت للشاعر الشيخ الكثير من قصائده، فوافق وخرج الكتاب تأليفاً مشتركاً بيني وبين الأستاذ محسن الحبيب، والإنفاق عليه من جيب الحفيد الوفي لجده سمير المزيو. وجاءت الحلقة الرابعة من سلسلة أعلام في الذاكرة تحت عنوان محمود خروف الإعلامي الأديب. جمعت أبوابه وفصوله مع الأستاذ الجامعي الشيباني بن بلغيث من مقالات نشرها الإعلامي المربي العدل الزيتوني محمود خروف في صحف متعددة من الزهرة إلى الصباح والعمل. ولذلك كان الكتاب في محتواه شاهدا على العصر، يشرف الإعلاميين ويفيد المؤرخين ويعترف بالوفاء لأولاد المرحوم محمود خروف الذين ساعدوا على حفظ آثار قلم والدهم. ويظهر أن هذه السلسلة قد بلغ صداها إلى المربي الفاضل الشيخ الزيتوني الأستاذ محمود التليلي، فاتصل بي بعد أن اطلع على مقال نشرته حول والده شيخي المرحوم الطيب التليلي، وعرفت منه أنه كان قد عزم على تأليف كتاب حول سيرة والده وحصاد قلمه، إلا أن المرض منعه من ذلك. ولذلك فهو من حسن ظنه بي عرض علي تحقيق ما عزم عليه، فرحبت بطلب أخ بيني وبينه وشائج قربى، فهو ابن الصلب والروحي للشيخ الطيب تليلي، وأنا ابن الشيخ روحيا. وإذا قيل قديما من علمني حرفا صرت له عبدا، فإن الشيخ المناضل طيب التليلي علمني من حساب الفرائض ما لم أكن أعلم. والكتاب وهو الخامس في سلسلة أعلام في الذاكرة يأخذ طريقه إلى أيدي القراء مدعما في طبعه من طرف الابن الباري محمود التليلي، فقد دعمه تأليفا بما جمعه من حصاد قلم والده، ودعمه ماديا بالإنفاق عليه. ومحمود وهو الأستاذ المدرس ما فكر في نشر ما كتبه والده طيلة عشرات السنين من عمره، إلا لأنه يعلم بحسه المعرفي الثقافي أن ما تركه والده منشورا في الصحف وفي أوراقه هي اجتهادات فقهية تثري التشريع الإسلامي، ومن مواقف نضالية حول التعليم عامة والتعليم الزيتوني خاصة، وهي شهادات من الخيانة التاريخية أن يكتم ما فيها، فلا يعرف الأحفاد كفاح الأجداد من أجل حفظ الهوية التونسية دينا ولغة. وإني إذ أشكر وأحيي الأولاد والأحفاد الذين كانوا أوفياء لآبائهم وأجدادهم، فحافظوا على ما تركوه من تركة الفكر والقلم كما حافظوا على تركة المال، أتمنى أن أرى أولادا وأحفادا آخرين يهتدون بهديهم ويسيرون على خطاهم في حفظ حصاد أقلام الآباء والأجداد ونشرها. ويؤسفني أن أقول إن بعض الأولاد والأحفاد تقاسموا تركات المال وتنعموا بها، وما وجدوه من حصاد أقلام أجدادهم وآبائهم ومن مكتباتهم أحرقوها عوض أن يهدوها إلى مكتبات عمومية أو مكتبات في مؤسسات جامعية. ولقد زرت منذ سنوات مكتبة جامعية في جامعة ستانفورد بسان فرانسيسكو، فعرفت أن من طرق ثرائها بالكتب والوثائق إنما كان مما ورثه الأولاد والأحفاد من آبائهم وأجدادهم. وبالمناسبة أذكر وأنوه بالأستاذ الباحث المؤرخ أبي القاسم محمد كرو الذي أهدى في حياته الكثير من وثائقه وكتبه إلى مكتبة كلية منوبة والمكتبة الوطنية، وليت الذين تجمعت في بيوتهم آلاف الكتب وعدد من الوثائق أن يسلكوا في حياتهم نفس الطريق الذي سلكه الأستاذ أبو القاسم محمد كرو رحمه الله تعالى، حتى لا تأكله النار ولا تذروها الرياح.

0: وبعد هذا التقديم أقول أن هذه النصيحة نصيحة ذهبية. كثير من أهل العلم تركوا مكتبات وتركوا وثائق وأوراق قد لا تعني شيئا لأولادهم وأحفادهم، لكنها تعني الكثير بالنسبة للذاكرة التونسية. ولذلك على كل من له مكتبة خاصة بأبيه أو جده أن يهديها لمكتبة عمومية أو مكتبة جامعية، أو يتبرع بها إلى عالم من العلماء حتى ينشر ذلك العلم، كما رأينا في هذه الكتب الخمسة في سلسلة أعلام في الذاكرة، ومنها هذا الكتاب للشيخ الطيب التليلي. ترجمة الشيخ الطيب الذي هو معروف جدا عند كثير من أهل الزيتونة وطلبة وشيوخا، لكن في هذه الأعاصير نجد أن الكثير من الناس يجهلون رجال أنفقوا أوقاتهم وأعمارهم في سبيل نشر العلم وفي سبيل تدعيم المدرسة الزيتونية وبقية المدارس الإسلامية في البلاد، وناضلوا من أجل ذلك وجاهدوا، ومنهم شيخنا الطيب التليلي. وقد ترجم لنفسه كما فعل السيوطي وغيرهم من العلماء، وهذا من عظيم ما يتركه العالم، أن يغني الباحثين من بعده عن البحث في سيرته بأن يكتبها بنفسه. يقول رحمه الله تعالى: أنا العبد الضعيف الطيب بن علي بن سعيد التليلي، ولدت بميدون جربة عام 1903، وزاولت تعلمي أولا بالكتاب، فحفظت نصف القرآن الكريم، ثم قرأت على والدي مبادئ النحو، وحفظت جميع متون العلوم التي تدرس بالتعليم الزيتوني في ذلك الأوان. وكان والدي تحصل على شهادة التطويع بجامع الزيتون عام 1898، فتولى بمسقط رأسه التوثيق وخطابة الجمعة ورئاسة مدرسة قرآنية والتجارة، وكان له 6 أولاد وجه جميعهم للتعليم الزيتوني. توفي أثناء التعليم أحدهم في السنة الثانية، وثانيهم في السادسة من التعليم الزيتوني، وثالثهم وصل لخطة مدرس من الطبقة الثالثة، توفي عام 1947، ورابعهم أصيب أثناء التعليم في السنة الرابعة بالسل كرمكم الله فتوقف عن التعليم، وخامسهم تحصل على التطويع ورجع إلى مسقط رأسه متاجرا وخطيب جمعة، وسادسهم أنا. تلاحظون هذه البيئة العلمية التي تخرج مجموعة من العلماء بالشهائد الزيتونية. يقول: وجهني والدي للتعليم الزيتوني عام 1918، فزولت التعليم به في جميع مراتبه، وزولت أثناء ذلك التعلم بالخلدونية مساء، وتعلم الفرنسية ليلا بمدارس أعدت في ذلك الأوان للكبار، فتحصلت على الدبلوم في الحساب والرياضيات بالخلدونية وعلى الشهادة الابتدائية الفرنسية. وفي عام 1924 تحصلت على التطويع وواصلت تعليمي العالي بالجامع، ولم تكن في برامج التعليم الزيتوني شهاد غير التطويع في ذلك الأوان، وباشرت أثناء ذلك تعليم تلاميذ السنة الأولى. وفي عام 28-900 تحصلت على رتبة معاون للتدريس التي صارت تسمى الطبقة الثانية. وفي عام 32 تحصلت على التدريس من الطبقة الثانية. في عام 53 على رتبة الطبقة الأولى. عام 56 سميت مدير الفرع اليوسفي، وعندي إجازة من الشيخ عمر حمدان المحيرصي مدرس العلوم والحديث بالحرمين، وأخرى من الشيخ عبد الحي الكتاني مدرس بالقرويين بفاس في جميع مروياتهم بفارس الفهارس والأثبات المطبوع، وإجازة من الشيخ محمد الحجوي صاحب التأليف التي أهمها الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. في جميع مروياته وتآليفه، ورسالة من مشيخة التعليم الزيتوني في الثناء والاعتراف بالقيام بالواجب والمحافظة على الوقت والانضباط، ورسالتان إحداهما من الحكومة المؤقتة الجزائرية والأخرى من جيش وجبهة التحرير الوطني الجزائري في الاعتراف بجميل الصنع فيما قمت به لتعليم وإيواء أيتام من أطفال الجزائريين اللاجئين. قرأت على أكثر شيوخ الزيتونة وأخصهم الشيخ عبد العزيز الجعيط والشيخ محمد الطاهر بن عاشور والشيخ بالحسن النجار والشيخ محمد الزغواني والشيخ عثمان بالخوجة والشيخ إبراهيم النيفر والشيخ محمد الدمرجي. قرأت وأقرأت جميع العلوم التي تدرس بالزيتونة في المرتبة الثانية والعليا، وأقرأت عددا كبيرا من التلاميذ بالزيتونة من عام 28 إلى عام 56، وتخرج علي كثير من المدرسين والحكام والكتاب والأساتذة والمعلمين، وعلى الخصوص من كان في كفالتي، وهم ابني محمود المتقاعد من التدريس الزيتوني وخطيب الجمعة بجامع الصلاح، وابنه الدكتور رشيد الأستاذ بكلية الشريعة والذي توجه للتعليم بها بتوجيه مني، والدكتور المختار الأستاذ بكلية الشريعة وخطيب الجمعة بجامع قصر الصعيد، وهو ابن أخي الطاهر المتطوع، والأستاذ بشير تليلي أستاذ تربية بسوسة، والأستاذ مصفى تليلي المدرس بالمدرسة الثانوية بتونس، وأخوه عباس المعلم المتقاعد ابن أخي عبد العزيز الذي انقطع عن التعليم الزيتوني بسبب مرض عضال. تلاحظون هذه البيئة العلمية التي تخرج منها فطاحل من علماء الزيتونة أصلهم من جربة وتفرعوا في تونس، وضاءت سماء الزيتونة بلألأة نجومهم. ذكر في العمل الاجتماعي الذي اطلع به الشيخ التليلي، قال: بنيت مدرسة قرآنية بمسقط رأسي للبنات عام 49، ولم أتحصل على رخصة بنائها إلا بجهد وتدخلات المجلس الأكبر إذ ذاك. قال: كنت العضو العامل منذ 42 إلى أن تعطل التعليم الزيتوني بجمعية ضعفاء التلاميذ الزيتونيين التي بنى مركزها بنهج الرابطة المحسن الحاج أحمد باللمين، وجعل بها للتلاميذ مساكن مؤثثة ومطعما، فأضفت لها 3 فروع بكراء رمزي من محسن، أحدهما بتربة الباي به مطعم، وثانيهما بنهج الغرابلية، جعلنا به أقساما لتعليم أيتام من أطفال اللاجئين الجزائريين ومن المشردين بالحاضرة ومساكن مؤثثة، وأعددناهم للدخول في التعليم الزيتوني، وقبلت منهم عددا كبيرا بالفرع اليوسفي. وثالث الفروع كان بنهج بشحامبة به طابقان مؤثثان، فاتسعت أعمال هذه الجمعية لإطعام 750 تلميذ وإسكان نحو 200، وقد واصل أكثرهم التعليم حتى تحصلوا على شهادة التحصيل، ولولا إعانة الجمعية ما كان يتأتى لأكثرهم مواصلة التعليم، وكانت أكثر موارد الجمعية على يدي من عند مواطنين من جربة. ثالثا توليت كهيئة رئيس بجمعية الشبان المسلمين في الأربعينات، فكنا نقوم بمهرجانات للوعظ في الحاضرة في المسرح وبمركزها بنهج عاشور وبجهات متعددة من البلاد، وكنت أقوم فيها بمحاضرات في كامل مدة نشاط التي لم تطل. رابعا كنت أقوم بالخطابة بمسقط رأسي نيابة عن أبي مدة عطل الزيتونة، وبجمع الصلاح بباردو نيابة عن ابني. خامسا قمت بدروس وعظ بالزيتونة بين الظهرين وبسبحان الله بين العشاءين كل يوم من أيام رمضان، بداية من عام 1940 إلى عام 1980، حيث عاقني على الاستمرار عجز شيخوختي، وكنت في خطبي ومواعظي لا أتعرض إلا لإصلاح العلل الاجتماعية الموجودة في أوان ومكان القيام بها. سادسا قمت بإحياء الكتاتيب، وفي عام 71-900 حاولت فتحها وتدارك الخلل، فألفت رسالة في ذلك طبعتها ووزعتها مجانا، وذلك لبناء أقسام جامعة لمرافق الصحة والتعليم عوضا عن الكتاتيب القديمة، تجعل شبه روضات قرآنية وخاصة للأطفال ما بين 4 و6 سنين. أما من هم أكبر منهم فيدخلون للمدارس ولم يبق أمر في دخولهم للكتاب. وجعلت برنامج التعليم فيها شاملا لحفظ ما تيسر من القرآن وتعليم الكتابة والعد والأرقام وتعليم الوضوء والصلوات بطريقة عملية وتحفيظ بعض الأحاديث المناسبة المختصرة وتدريب الأطفال على الانضباط والتجاوب والتربية الدينية. وقسمت البرامج على حصص تدوم 3 ساعات في الصباح ومثلها في المساء تتخللها راحة بعد كل ساعة، ونفذت ذلك ببناء قسم بجامع ميدون طبق البرنامج أثثته بجميع المرافق لتعليم الأطفال، واخترت له مؤدبا كان معلما متقاعدا من مدرسة قرآنية لقاء إعانة شهرية قارة على أن يكون الإقراء مجانا، فاكتظ القسم. وبعد 2 شهر من فتحه ظهرت نتائج فوق ما كان يؤمل. ولما نجحت التجربة شرعت في تعميمها بجربة، فطلبت من موسر غني من موسر كل جهة بها جامع أن يدفع زكاة ماله في المشروع، فاستجابوا، وأخذت في هدم الكتاتيب القديمة وتعويضها بأقسام مؤثثة كأقسام المدارس، وانتدبت مؤدبا لكل قسم بعد تدريبه لدى معلم الكتاب الأول، فانتشرت الكتاتيب في الجزيرة، ثم سافرت لتونس وعممتها في أحوازها بتلك الطريقة، وتجاوز الآن عددها 100. وتصوروا أنتم هذا العدد في العاصمة مع ما في جربة. وانتدبت لها متفقدا هنا وبجربة، فانتظم سيرها وشهد بنجاعتها معلمو المدارس الابتدائية، وقلدها كثير من الناس في جهات متعددة. وحاولنا في بداية فتحها أخذ رخص لها من إدارة المعارف فلم تجب. وهذا الكتاب شهادة طويلة على واقع ذلك العصر وما بذله رجال الزيتونة في سبيل تعميم التعليم المجاني بين أفراد أبناء البلاد. من أراد الاطلاع على الكتاب فهو موجود مطبوع منشور أعلام في الذاكرة، سلسلة طيبة أيضا، الشيخ الطيب التليلي، هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، وذكرنا في أول الحصة بقية العناوين السلسلة، تأليف الشيخ محمود التليلي والشيخ محمد الحبيب السلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جميع علماء الزيتونة برحمته الواسعة، ونسأله لنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم اللي تعودتوا بها كل يوم سبت في نفس التوقيت. من أسمائه رفقة شيخنا هشام الصدقاوي كالعادة حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخ، نحن بإذن الله تعالى مازلنا مع اسمه المانع سبحانه وتعالى، وأتينا على الكثير في حقيقة الأمر من النقاط التي وجب على المؤمن أن يعرفها من خلال هذا الاسم العظيم، وحتى نتعرف أكثر على اسم الله سبحانه وتعالى المانع. حبذنا ورأينا أن نبحث في وصايا سيدنا لقمان التي أوصى بها ابنه، وفيها منع لبعض الأمور التي وجب على المؤمن أن يعرفها من خلال هذه الوصايا بحكم اسمه المانع سبحانه وتعالى، وأمور أخرى استحبت للمؤمن أن يقوم بها ويفعلها. ومن ضمن هذه الوصايا شيخنا وصايا سيدنا لقمان بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك في الجانب السلوكي في الصبر على الأذى، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي متكبرا، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. كذلك أتى سيدنا لقمان على أمر على غاية من الأهمية، وهو بر الوالدين شيخنا، الذي سوف نبحث فيه بإذن الله تعالى اليوم بمعيتكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. في الحقيقة احنا قلنا روى وصايا لقمان هي عبارة عن منهج، منهج تربوي متكامل، بناء كامل. وصايا عبارة على بناء لمنهج تربوي حكيم قوي كان علينا أن نربي النشأة عليه، استنانا بلقمان. ولقمان لم يكن لا نبيا ولا رسولا، حتى نبدأ واضحين. لم يكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لقمان لا نبيا ولا رسولا، ولكن رجل كان كثير التفكر في الله سبحانه وتعالى، فرزقه الله الحكمة. شفت الحكمة لمن يعطيها المولى سبحانه وتعالى؟ لمن يكثر التفكر في الله سبحانه وتعالى، في أسمائه وفي صفاته وفي خلقه. فكان لقمان على هذا الشكل، لما استقام على منهج الله، هو استقام ابتداء على منهج الله لقمان، يربي فينا ويعلم فينا ويعلمنا أن على الآمر أن يستقيم ابتداء ليستقيم المأمور اقتداء. فاستقام هو أولا سعى على منهج الله، ثم أراد أن يوصي ولده ويربيه بهذه الوصايا العظيمة. قلنا أن الوصية رهي في جوهرها عنها تحمل العبر وتحمل الدروس، والوصية في شكلها فيها من اللين وفيها من الترفق وفيها من استدراج الإنسان اللي توصي فيه، استدراج الموصى فيه، استدراج برفق. ذلك علاش تسميها وصايا لقمان، مش أمر بالقوة، مش إكراه. الوصية عمرها ما تكون فيها إكراه، الوصية ديما في شكل

0: العظيمة من تجليات اسم الله المانع. أول ربي سبحانه وتعالى ما شرع للعبد المنع قبل الأمر، النهي قبل الأمر، والدليل على ذلك في أول الخلق النهي سبق الأمر. شنو النهي؟ لا تقربا هذه الشجرة، لا تقربا هذه الشجرات. أول ربي سبحانه مش ورينا كيفاش النهي يتقدم الأمر، النهي يتقدم الأمر. ومن هنا استنبط العلماء متاع الأمة كلهم كيفاش درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك أول ما تعمل ولدك شو تعمله؟ قبل أن تأمره تنهى حتى لا يقع في المحظور، حتى يقي نفسه على قاعدة فمن زحزح عن النار وبعدش وأدخل الجنة فقد فاز. أما أعطينا ساعة زحزح عن النار كيف تكون؟ بالامتناع، لما تمتنع، لما تنتهي بالنواهي متاع ربي سبحانه وتعالى. لذلك النهي مقدم على الأمر. لذلك تجد حتى في الأحكام الشرعية تجد هذا المنهج العظيم، كيفاش ربي سبحانه وتعالى في مستوى الأوامر، ها في مستوى الأوامر قالك فاتقوا الله ما استطعتم.
1: أي نعم،
0: إن لم تأتي بكل الأمر عليك أن تجتهد. وذيك القاعدة الأصولية اللي استنبط منه العلماء، استنبط منها العلماء أصلا فقهيا، يقول لك ما لا يدرك كله لا يترك جله. في مستوى الأوامر ما طلبش منك ربي سبحانه وتعالى معناها أنت تجتهد في الامتثال إلى الأمر على قدر الاستطاعة، لذلك جاء بالرخص.
1: أيوة.
0: في مستوى الأوامر جاء بالرخص، أما النواهي، النواهي ربي سبحانه وتعالى لم يترك لك مجال في الاجتهاد. في النواهي عليك أن تنتهي، عليك أن تنتهي عند النهي قد ما ثماش اجتهاد هني باش ننتهي شوية ولا قليل ما ينتهون، ما ثماش. الانتهاء بالنواهي عند النواهي كاملا مطلقا ليس فيه اجتهاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاكي الأسلوب القرآني، ايش كان يقول؟ ما أمرتكم به فأتوا منه
1: ما استطعتم،
0: وما نهيتكم عنه
1: فانتهوا.
0: لذلك وفقا لقول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه، خذوه على شنو؟ على قدر الاستطاعة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كيفاش القرآن الكريم يفسر بعضه؟ ما تنجمش تاخذ حكم من آية واحدة إلا أن تجمع الآيات القرآنية التي قيلت في الباب ثم تؤلف بينها ثم تستنبط الحكم الشرعي، وهكذا. وهذا هو عمل العلماء في استنباط الأحكام الشرعية، أن يجمعوا الآيات كل التي قيلت في الباب أو الأحاديث النبوية الشريفة التي قيلت في الباب ثم يؤلفون بينها ثم يستخرجون ويستنبطون الحكم الشرعي. إذن ما أتاكم الرسول فخذوه، خذوه كيف؟ على قدر الاستطاعة تأكم. ثمش عبادة ربي إلا وضبطها بالاستطاعة، ثمش عبادة إلا وضبطها بالاستطاعة، لأنها كلها أوامر. أما في مستوى النواهي، النهي، الامتناع، المانع سبحانه وتعالى قالك امتنع وانتهي عند النهي قد من غير اجتهاد، ثمش اجتهاد، ما عندكش باش تجتهد تقول يا ربي هاني باش تنتهي قليلا عن هذا النهي، ثماش. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا، فانتهوا، وما قالش فانتهوا ما استطعتم، قال اتقوا الله ما استطعتم، ولكن ما قالش فانتهوا ما استطعتم. أن النهي يجب أن تنضبط بالنهي انضباطا كاملا ليس فيه اجتهاد، الأمر على الاستطاعة.

0: لذلك ربي سبحانه وتعالى أخذنا أول نهي في الخلق الأول، ولا تقرب هذه الشجرة. صحيح قد يحتج علينا البعض ويقول لنا فهناك أمر قبل النهي، ادخل الجنة فكلا من حيث شئتما، اسكن الجنة وكلا من حيث شئتما، هاو أمر أوامر متاع ربي سبحانه وتعالى. لكن الأمر متاع الأكل اللي جاي من عند ربي سبحانه وتعالى يحمل على شنو؟ على الإباحة وليس على الوجوب، لأن الأمر بالأكل أول أو أكثر ما يحمل يحمل على الإباحة، بينما الانتهاء عن الاقتراب أو القرب من الشجرة
1: وجوب وجب
0: حرمه الله، حرم الاقتراب من الشجرة. وشوف ودقق معي في هذا النهي العظيم في أول الخلق كيف يرشدنا المولى سبحانه وتعالى لكي نفقه الأحكام الشرعية. شوف النهي متاع ربي هنا سبحانه وتعالى، ولا تقرب هذه الشجرة، ما قالش فلا تأكل من هذه الشجرة، فلا تقرب. أول نهي في أول الخلق جاء بعدم القرب أي بالاجتناب، حتى لا يتقول علينا توا ويقول لي ائتني بآية فيها حرم الله الخمر، أعطيني آية فيها تحريم الخمر، حرمت عليكم الخمر. أريد البعض أن يحتج كذلك بهذا الاحتجاج، ائتني بآية من كتاب الله فيها حرم الله الخمر تحريما صريحا، هكا بلفظ التحريم نقول له ارجع إلى الخلق الأول وانظر إلى أول نهي في الخلق الأول قضى فيه المولى سبحانه وتعالى بعدم القرب. قال حرمت عليكم أكلة تلك الشجرة، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، لو جاء النهي قصرا وحكرا على عدم الأكل من الشجرة لاقترب منها آدم. وحينما تقترب من المحرم
1: تكاد أن تقع فيه،
0: توشك أن تقع فيه، كما حقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الأحاديث والأحاديث الشريفة كيفاش تخدم في الآية القرآنية. وبعدش يجي لي واحد يقول لي راهو السنة النبوية الشريفة هذه ما ثماش سنة، ثم كان قرآنك أهو. هو لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تفقه شنو معناها لا تقرب
1: أبدا
0: واجتنب. مثل القائل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، لأن الشيطان يترصدنا ويصطاد فينا الشيطان، وكل واحد من كل من اقترب من المحرمات الشيطان
1: يستهمه،
0: يتلبس به الشيطان. قل هو اقترب من المحرم، سأزين له ذلك المحرم، ويبدأ يزين فيه حتى يقع فيه، أو يهون عليه ذلك المحرم، يهون عليه ذلك المحرم، ما عادش يعظمك المحرمات، قلت اللي هون عليه المحرم ذاك يوشك أن يقع فيه فيقع فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحما، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. شفت التشبيه متاع النبي عليه الصلاة والسلام بما شبه بالراعي، يحيلنا إلى أشرف مهنة في الوجود. احنا قد
1: امتهناها شيخنا،
0: امتهناها حينما يريد أن يهين ابنه شيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يحيلنا إلى أشرف مهنة في الوجود، راعي الغنم الذي يرعى الأنعام أشرف مهنة في الوجود. علاش أشرف مهنة في الوجود؟ لماذا أشرف مهنة؟ على قاعدة من أمكنه الأكثر أمكنه
1: الأقل،
0: الأقل يعني الذي استطاع تمكن بتوفيق من الله يستحيل كان إنسان يجي يرعى الغنم ويتمكن من ضبط الغنم، يتمكن من ضبط غنمه ويتمكن من ضبط الأنعام اللي يرعى فيها إلا بتوفيق من الله. والله تدهش الأنظار هذه المهنة، هذه المهنة حينما تتوقف عندها بنتي راو تدهش الأنظار. ما احنا ما ندبروش خسارة، لا نتدبروا لا الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية الشريفة ولا حتى بعض الظواهر الكونية اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى وجعلها لنا للاعتبار. للاعتبار أنت حينما لو اقتربت شيئا هكا، اقتربت قليلا من مهنة الراعي لا طاش عقلك. اخي الراعي بتاع الغنم هل يستطيع ان يضبط غنمه الا بهدي من الله، توفيق من الله؟ انت في الغنم تضبط الشارد، راك الشارد تضبطه حينما يشرد الغنم. كيفاه انت تنجم تضبط الغنم بتاعك حينما يشرد وترجعه ترجعوا للوارد، الشارد ترجعوا للوارد بتوفيق من الله.
1: هو غير عاقل شيخنا،
0: خي الغنم وعاقل ومش عاقل،
1: غير عاقل.
0: كيف يفهمك الغنم؟ بإشارة لك، تعرف في إشارات، أنت مع الغنم تتواصل مع الغنم بإشارات،
1: ساعات صوتية.
0: من يفهم تلك الإشارات؟ من يسمع ساعات تلك إشارات الغنم؟
1: ومن ألهمك الإشارات في حد ذاتها شيخ؟
0: وحينما ألهمك الله إشارات، من أسمع تلك الإشارات للغنم؟ ثم حينما سمعت الغنم تلك الإشارات، من فهمها؟ إشارته، كل راعي عنده إشارته خاصة بيرا، ما هيش ناس كل نفس الإشارات. راه ريت التواصل بين الغنم وبين الإنسان، شكون لي
1: ألف فيه؟ أي والله تأليف
0: نعمة. شنو؟
1: الإلاف.
0: الإلاف،
1: أي نعم،
0: هذه نعمة الإلاف، النعمة الخفية،
1: نعم،
0: التي جهلها أكثر الخلق وامتن الله بها علينا في أعظم سورة، من أعظم سور القرآن الكريم، هي من قصار السور لإلاف قريش، لكننا لم نفهمها. خسارة. احنا رجعنا علاش؟ كالراعي يرعى حول الحمى، شوفك التشبيه البديع،
1: يوشك
0: ان يقع فيه. انت لما ترعى الغنم بتاعك تقترب من حمى الناس، تبتعد عليه. يعني الغنم تحب ترعى في المرعى، كيبدا مرعى خصب هكا و...
1: يغري
0: كله كلاء وبكله عشب وبكله، تغري الغنم، فيوشك ان يقع فيه، يدخل فيه. نفشت غنم القوم في القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود، قصة عظيمة. إذ نفشت فيه غنم القوم دخلت الأرض، مش أرضها هي، وأكلت من أرض الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه فينا، ردوا بالكم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه.
1: نعم الله.
0: وبعدش يقول لي سنة نبوية شريفة، يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي كمال في هذه السنة، أي جمال، أي جلال في هذه السنة نبوية شريفة، تحاكي الأسلوب القرآني، تبين ما ورد فيه مجملا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا شو معناها الاجتناب، عدم الاقتراب.
1: ومن الواقع شيخنا، من واقع الناس في ذاك تلك المنطقة،
0: عدم الاقتراب. أول نهي جاء بعدم القرب لا بالتحريم، لأن عدم القرب هو أبلغ من التحريم. لو اكتفى الله بتحريم الخمر لأباح الإنسان لنفسه زرع العنب ساعة قبل كل شيء، المخصص للخمر، الخمور، ثم عنب خاص بالخمور والعياذ بالله. لا أباح الإنسان نفسه زرع العنب بذايا الخاص بالخمور، لا أباح الإنسان أن يعصر تلك الخمر ويقول أنا لم أشربها، لا أباح الإنسان تجارة في هذه الخمر ويقول أن الله حرم علي شرب الخمر فقط، ذلك لأن الله حكيم. باش تدرك مليح ما معنى عدم القرب، أبلغ والاجتناب أبلغ من التحريم، أبلغ أبلغ. علاش؟ لأن الزنا والخمر والميسر اللي قضى فيهما المولى سبحانه وتعالى بالاجتناب وعدم القرب، هذه الأمور الثلاثة ذي الخمر والزنا والميسر والعياذ بالله هذوما يفسدون النظام العام، يلحقون الضرر بالنظام العام وليس ولا يلحقون الضرر بالفرد فقط، الضرر لا يلحق الفرد فقط بل يمس النظام العام تاع المجتمع، يفسد كامل المجتمع
1: متعدن.
0: هذاك علاش ربي سبحانه وتعالى في الأمور التي تمس النظام العام وتفسد المجتمع بأسره لم يكتفي بتحريمها، أو كاكتفى بتحريم الميتة والدم المسفوح وغيرها ولحم الخنزير، لأن هذه المحرمات التي اكتفى الله بتحريمها تضر كان الفرد برك لا تضر المجتمع، وذيقنا حتى في الحقوق في القانون كل ما يمس النظام العام يا بنتي راه يتدخل فيه النيابة العمومية، تتدخل من تلقاء نفسها من غير قائمة بالحق الشخصي، من غير أن يقوم الإنسان بقضية في حقه الشخصي، لا النيابة العمومية ترفع القضية من تلقاء نفسها.
1: واضح.
0: حينما يتعلق الأمر بفساد النظام العام، ريت كيف انطلقنا من النواهي بنتي، علاش النهي أول حاجة؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. حبيت نفهموا نذكروا أنفسنا ساعة ونفهموا السادة المستمعين، علاش بدأ بالنهي؟ علاش؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحينما تكلم عن وصية الوالدين ما قالش يا بني، ثماش نداء يا بني، ثماش نداء يا بني، ولقد وصينا الإنسان ووصينا الإنسان، ثماش يا بني ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. خاطر الوصية هذه ماهيش متاع لقمان وحده، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. لذلك ابتعد لقمان عن القضية هذه ما قالش يا بني، فأراد أن يبرز أن قضية الوالدين هي وصية ربانية خالصة. هذا لا يعني أنه عدم الإشراك بالله ليست وصية ربانية، هي وصية ربانية. أما في قضية الوالدين تنصل لقمان ونسب الوصية لله سبحانه وتعالى، علاش؟ شريط عظيما، لأن الإنسان يعظم الله ويخاف من الشرك لكن قد يستهين بقضية الوالدين. لذلك عندما ذكر الوصية بالوالدين ما قالش يا بني، أراد أن يبين لابنه أن الوصية بالوالدين هذه وصية ربانية، إياك أن تستهين بها. لأنه لو قال يا بني، عندما يقول له يا بني بر بوالديك، ماذا سيذهب في ذهن الطفل، في ذهن الابن؟
1: أنه أمر
0: برغبة منه.
1: أي
0: خطر الوالد يحب يريد أن يكون ابنه بارا به، هكا ولا؟
1: بالطبع.
0: لو قال له يا بني بر بوالديك لكانت الوصية يشعر بها الطفل بأنها وصية خاصة بالوالد ذي وبرغبة الوالد، أراد أن يبين له ليس من رغبتي،
1: أمر من الله.
0: عدم الشرك بالله ظاهر أنه وصية ربانية، أما الوصية بالوالدين لو نسبها لنفسه وقال له يا بني ارعى والديك، بر بوالديك، بر بي أمك، لا ذهب في ذهن الطفل أن الوصية هي من تلقاء نفسي لقمان، وهي تحقيق لرغبة لقمان، كل والد يحب أن تبره أبناؤه، هكا ولا؟ يحب أن تبره أبناؤه. القوة بتاع التدقيق في اللفظ القرآني لما ندقوا فيه. ولذلك ما تعديوش الوصايا هذه، رد بالك. تو احنا قد عندنا حصه، عندنا العديد من الحصص، تو ثلاثة أربعة خمسة حصص واحنا في الوصايا تاع لقمان.
1: اي نعم صحيح.
0: وحينما نقرر باننا سنتجاوز هذه الوصايا وسنسردها للناس، لكن نستحي من ربنا ونخشى ربنا، خطر امرنا بالتبليغ، بلغوا عني ولو ايه. كيفاش نبلغوا هالايه ذي لابنائنا لما نقف على ووصينا الانسان بوالي ووصينا، راي بنون التعظيم، راي نون التعظيم للمولى سبحانه وتعالى، نون التعظيم. ووصينا الانسان، اراد لقمان ان ينبه ابنه الى ان الوصيه بالوالدين هذه وصيه ليست من رغبتي انا ولا وصيتي انا الخاصه لك يا ولدي، لا لا، هذه وصيه ربانيه وجاءت بعد الشرك بالله سبحانه، بعد التوحيد، يعني بعد أن وحدت الله سبحانه وتعالى توحيدا كاملا لا شرك فيه. ربي سبحانه وتعالى أعطانا حق، حق شكون؟ حق الخلق. يعني بعد حقه هو، هذا التلازم البديع الذي في كل مرة لا بد أن نذكر به ونقول ثم تلازم رأى عظيم جدا بين حقوق الله وبين حقوق الخلق، وأولى حقوق الخلق حق شكون؟
1: الوالدين.
0: الوالدين. لذلك ووصينا، شو وصيتك يا ولدي ببري، لا لا لا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نكملوا بحول الله إن شاء الله.
1: نعم.
0: الوصية هذه نكملوا فيها إن شاء الله الحصة القادمة إن كنا من الأحياء إن شاء الله.
1: نعم شيخنا الله يبركنا فيكم.
0: خالصة للسادة المستمعين إن شاء الله.
1: ولكم شيخنا الله يبركنا فيكم إن شاء الله وفي السادة المستمعين اللي خليهم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 92 من نفس السورة. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط، إذا ما زلت القدم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. لازلنا مع هذه الحلقات الطيبات النديات بإذن الله، اللواتي أرجو من الله جل في عليائه أن يودع فيهن عيون البركات والإمداد بجاه رب الأرض والسماوات. والسلسلة هي إثلاج الصدور بالعشر البدور، واقفين عند حدود مذهب القراءات وأصحابها، القراء العشر أو البدور العشر، واختلافهم في الأصول وفي فرش الحروف. مرحبا مستهل هذا المنطوق بسيدي محمد مشفر. يا شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي ينورك الدنيا وآخرة، وإن شاء الله ينفعنا بيك زادة أنت، وينفعنا بالسادة المستفعين السادة المستمعين بدعاهم إن شاء الله. وربي يحفظ بلادنا، وربي يهدي أبنائنا ويصلحهم بجاه القرآن العظيم، ويحفظ تونس من كل بلية بجاه السيد النبي خير البرية، و أمة سيدنا محمد في كل مكان وكل وقت وعين.
0: أمين.
1: ولا يمتنا سبحانه وتعالى حتى نصلي في القدس
0: يا رب،
1: وقد طهره من هؤلاء الصهاينة المجرمين.
0: أمين يا رب، إنه ولي ذلك والقادر عليه كرما إحسانا منك تباركت وتعاليت، وعوائدك فينا وعندنا الحسنى وزيادة. شيخ محمد، إذن الباب الجديد الذي نشرع فيه اليوم نستهله إن شاء الله، وهو باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة.
1: أيه.
0: توكل على الله.
1: أيه. رحم الله الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري، إلى أن قال: باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة. اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح، نحو أأنذرتهم، أأنتم، أعلموا ماذا، أأسجد، واتفقتاهما بالفتح وشبه، فإن الحرميين وأبا جعفر، شكون من الحرميين؟ الحرم المكي والمدني، معناتها نافع
0: وابن
1: كثير،
0: ابن
1: وزيد
0: كثير
1: العشر زيدهم، أبو جعفر اللي وزد مدني مدينة المنورة،
0: المدينة المنورة.
1: ما لا، فإن الحرميين وأبا جعفر وأبا عمر وهشاما، الراوي الأول شكون؟ لابن عمر الشامي، هشام
0: ابن ذكوان.
1: أي الراوي الثاني ذاك،
0: ابن ذكوان الثاني عفوا. أي
1: وكذلك رويسا يسهلون الثانية منها، وورش يبدلها ألفا، وبه قرأ على ابن خاقان وأبي الفتح، والقياس أن تكون بين ما لا

0: وهرويس تفهمنا انه ماذوما الكلهم شو يعملوا يحقوا الاولى وسهلوا الثاني، اما ما تكلمناش كل يدخل الف وشكون ما يدخلش، فما خطر اللي سهل كما نقولوا انتم، فما نقول انتم. طب شو تكلمنا على الادخال، تكلمنا على التسهيل، نعاودوا حراميين ابا جعفر ابا عمر هشام رويسا، نتكلموا عن مفتوحتين راه يسهلون الثانيه منها، وورش يبدلها الفا، وبه قرأ على ابن خاقان وابي الفسح والقياس ان تكون بين بين، وبه قرأ على ابي الحسن لانه كيف يقول قرأها الفا، باش تفهم الالفاظ راهي تتغير، شنو معنى غن معناتها تولي حرف مد، قال لا لا لا لا قال ما تغلطوش، انا نعطيكم الالفاظ هذا ابن الجزري اللي مات 833 هجري، قل لا لا لا لا راهو الاصطلاحات القديمه مش كما اللي كل مره تظهر، هاني باش نزيد نعطيكم حويجه في الاصطلاح القديم، معناتها ان ورش يبدلها الفا، وبه قرأ على ابن خاقان وابي الفتح والقياس ان تكون بين بين، بين معناتها الهمزه وبين الالف
1: بين بين
0: هذاك، وبه قرأ على ابي الحسن به، وابن كثير تو ورويس لا يدخلان الفا، وقالون وهشام وابو عمر وابو جعفر سهلين، قالون وابو عمر وهشام وابو جعفر، خاطر هو ترتيب حتى ما يسهلش، ابن الجزري ما يرتبش معناتها بال هاو قالون وابو عمر، قالون وهشام لانه يعتبرهم رواه تذوك، والاخرين قراء، فيذكر الروايات ما تذكر القراء، ماذا قرأ قالون وهشام وابو عمر وابو جعفر، شبيهم هذوم يدخلونها اي يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين، فاذا اختلفتا
1: في الحركه
0: تو نتكلموا على المفتوحتين
1: اي كما انزل
0: صحيح، لا تو تكلمنا انتم اعلم اسجد، ورانا الجماعه اللي سهلوا، ورانا شكون الجماعه اللي يدخلوا، ورانا تو باش يورينا حويجه اخرى ثانيه اللي
1: يختلفوا
0: في الحركه يرحم والديك،
1: اما اللي ذكرناهم الامثله راهم
0: في المفتوحتين
1: في نفس الحركه المفتوحه
0: يرحم والديك. فاذا اختلفت بالفتح والكسر نحو قوله تعالى أئذا كنا ترابا وأئنا لفي وأإله وأئن أئن لنا به وشبهه، فالحرميان وأبو جعفر ديما نقول الحرميان نافع
1: وابن كثير مكي،
0: زيد معاهم أبو جعفر وزيد معاهم أبو عمر زيد
1: قلنا
0: معاهم رويس
1: أيوة،
0: يسهلون الثانية متى يحققون الأولى ويسهلون الثانية، وقالون وأبو عمر وأبو جعفر يدخلون قبلها ألفا،
1: عندهم الإدخال
0: صحيح آئن
1: آئن
0: مش آئن، والباقون
1: هاكا باش نميزو سيدي الإدخال هاكا بعد الهمزة المحققة عملنا مد
0: هكاك
1: يفتح لي كذا والحكاية
0: إدخال وحرف ومد تمد الأولى تقولوا بينهما الأولى ولات ممدودة، وقالون وأبو عمر وأبو جعفر يدخلون قبلها ألفا، والباقون يحققون الهمزتين معا، وهشام من قراءة يقول على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن، ومن قراءة على أبي الحسن يدخلها في سبعة مواضع في الأعراف إنكم، عنده تحقيق هو إنكم، وفي المفتوحتين شو عنده هشام تو قدش منه عنده كما قالون بالضبط، عنده أنتم شقرة أنتم، وعنده الإدخال مع التحقيق أنتم.
1: شيخ محمد يسترك سبع مواضع أي حط عليهم علامة نعلمهم ونذكرهم إن شاء الله
0: بإذن
1: أي في بابي الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة ما اختلفتا في الحركة مثل أنزل، والمواضع السبع المستثنات إن شاء الله نذكرها الحلقة المقبلة، لكن نختم بوجه الأداء في التلاوة. تفضل سيدي لازلنا مع الإمام ابن كثير.
0: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

0: علي وعلى والدي. هذا شكون؟ هذا البزي. توا سيدي قنبل ما يفتحش ليه نتاع اوزعني، يقرا اوزعني، لا يقرا اوزعني قنبل. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا البزي
1: اقرأ بالفتح قم من سبأ
0: وجئتك من سبأ بنبأ يقين بالإسكان.
1: يعني سيدي الزوز يخلف فيه الجمهور.
0: أي نعم.
1: شوف سيدي سبحان الله، ما أنا سيدي البزي يقرأها من سبأ
0: اللي هي معناتها مبنية على الفتح.
1: أيوة.
0: على
1: القراءة. شوف ما عليه الوجه النحوي. أي نعم. وجه النحوي صحيح. أي
0: نعم.
1: سبحان الله، من الأصل في اختلاف القراءات. أي. هو النحو.
0: نحوي نعم.
1: والثانية من سبأ. نعم. وأيضا نحوي وجه ثابت سبحان الله.
0: نعم.
1: ما نسيدي البزي بالفتح الألف.
0: نعم.
1: وسيدي القنبل يقرأها سيدي من سبأ. أي. بالإسكان.
0: أيوة معناتها مبنية على
1: هذا فرش الحروف توجيه إن شاء الله. من سورة النمل.
0: من سورة يرحم والديك النمل.
1: الله يفتح عليك شيخ محمد، عندك شي مزيد؟
0: والله يا راكم شكرا لله، اللهم صلي وسلم على النبي الحبيب.
1: تمت عد عدة دقائق
0: المكرمة.
1: أي واستوفينا عدة دقائق، الله ينزل فيها البركة. يبارك لك شيخ محمد. أي ذكرني معنا الحلقة المقبلة في مستهلها السبع مواضيع المستثنى في باب الهمزتين المتلاصقتين المتجاورتين في كلمة واحدة. الله يبارك لك شيخ محمد، حتى ألقاكم إن شاء الله والسادة المستمعين بإذنه تعالى الحلقة المقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات.